وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرف. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شم العراق.

حينما يتسلل إلى قيادة الأمة طغاة مستبدون يحكمون باسم الإسلام، وهم بقيمه يفتكون ولمبادئه ينسفون. فرضوا أنفسهم بالإرهاب والقوة دون ما أي مؤهلات أو كفاءات ترشحهم للخلافة والحكم. فما هي مسؤولية الأمة؟ وما هو دور الشعب؟ وما هو واجب المواطن؟

حينما آل الأمر إلى بني أمية بعد أحداث جسام، وأصبح معاوية أميراً للمؤمنين وخليفة للمسلمين، وبدأ في تطبيق برنامجه الجاهلي، وكان من أسوأ بنوده ما يلي: تمزيق المجتمع الإسلامي. بدأ معاوية يخطط لضرب وحدة الأمة وتمزيق تضامن الشعب بمختلف الأساليب والوسائل، فأذكى روح العصبية العنصرية، حيث رفع مكانة العرب وحقر الموالي وسلب كرامتهم وحقوقهم. الإرهاب ومصادرة الحريات، وهذا ما صنعه الحكم الأموي، فقد ضرب بيد من حديد على كل من يحدثه ضميره بالمعارضة أو يعتنق لرأي ثوري، مهما كانت مكانة ذلك المعارض أو شخصيته،

أمتي وخيراتها. إن معاوية كان ينظر إلى ثروات الأمة كملك خاص له يتصرف فيه كيفما تشاء له أهواؤه، وكان يقول: الأرض لله وأنا خليفة الله، فما أخذ من مال الله فهو لي، وما تركته كان جائزا لي. وفوق ذلك صار يتفنن في امتصاص دماء الفقراء والكادحين وإثقالهم بمختلف الضرائب، فقد فرض على الأهالي أن يقدموا له ضريبة النيروز كهدية، كان يجمع ذلك أكثر من 10 ملايين درهم.

رابعاً احتكار الحكم والسلطة. إن معاوية لم يكتفي باغتصاب قيادة الأمة دون ترشيح الله ولا رضاه، لم يكتفي بذلك، بل أراد أن يحتكر الحكم والسلطة له ولمن بعده، فيجعل الحكم وراثة يستلمه الابن بعد الأب، ويبقى امتيازا خاصا للأسرة الأموية. حينما نلقي نظرة فاحصة على تأريخ تلك الفترة الحرجة الخطيرة من تأريخ الأمة، فإننا سنجد أن ردود الفعل لدى الأمة تتمثل في عدة مواقف. أولا، الموقف المصلحي. كان الشاعر واسمه مسكين الدرامي أنموذجا يمثل طبقة من الناس لا يخلو منها مجتمع وزمان، وهي الطبقة التي ترى في الجور والظلم أفضل فرصة لتحقيق مطامعها ولكسب المصالح والامتيازات، فتلتف حول النظام الحاكم وتدعم وجوده وتصفق لتصرفاته وتلعب دورا رئيسيا في تمكين سيطرة الحكم على الشعب، وبذلك تنال المناصب العالية والامتيازات الواسعة في الدولة.

موقف الاستسلام والخنوع. طبقة لا يسمح لها وجدانها الإنساني بالتعاون مع الظالمين، ولا يقبل ضميرها بالجور والعدوان، ولكنها تكتفي بالموقف السلبي تجاه ما يحدث، فهي لا تؤيد الظلم ولا تكلف نفسها مشقة مكافحته وجهاده، بل ترضى لنفسها الخنوع والسكوت والاستسلام للأمر الواقع مع تكرار وترديد إنا لله وإنا إليه راجعون. وتختلف المنطلقات والأسباب التي يبرر بها أبناء هذه الطبقة خنوعها واستسلامها، ولكن أبرزها ثلاثة عوامل: التضليل الديني. ولقد أبدع الحكم الأموي في اختراع العديد من الأساليب الملتوية في هذا المجال، فاستقطب معاوية مجموعة من الصحابة ورجال الدين وأغواهم بالمال والمناصب، وطلب إليهم القيام بهذه المهمة الخبيثة، فصار أولئك العملاء يتبارون في اختلاق الأحاديث الكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تحذر الناس من التمرد على أوامر السلطة مهما كان اتجاهها، لأن ذلك يعني انشقاق الأمة وتفرق المسلمين. الفهم الخاطئ للدين. فالدين في فهم الانهزاميين هو أن تصلي وتصوم وتواظب على صلاة الجماعة، وتتردد على الحج كل سنة، وتتقلب بين روائع الأدعية اليومية والساعاتية، ولا عليك من فساد الحكم وانتشار الظلم وانحراف العلاقات العامة. أوليس الله تعالى يقول: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.

ثالثا الخوف والجبن. الخوف ذلك الشبح الرهيب الذي يخيم على النفوس الضعيفة جبانة فيجعل

0: تلتمس المبررات للتقاعس والانهزام، هذا لتركع أمام طغاة الظالمين لتأمن بطشهم وسطوتهم، فتراها خاضعة خانعة تستجدي الحياة والبقاء من ظالم مستبد وتنشد إلى الأرض احتفاظا بالمال والراحة. موقف الإيمان والثورة. إن الإيمان الصحيح يرفض الخضوع للظلم والاستسلام للباطل والسكوت على الجور والانحراف، ومن أولى من الإمام الحسين عليه السلام بالتزام مواقف الإيمان والجهاد ويشق طريق التضحية والنضال، يقول عليه السلام: وأنا أحق من غيري. منطلقات الثورة. المنطلقات التي انطلق منها الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في ثورتهم الرائدة، والتي يجب أن ينطلق منها كل مؤمن في حياته وتحركه، أولاً الضمير والوجدان الإنساني. وجدان الإنسان يغضب حين يشاهد مظاهر الظلم والحرمان، وضميره يثور حين يرى حياة الجور والاضطهاد، وكل إنسان يشعر بوخز الضمير وغضب الوجدان إذا ما رأى مظلوماً أو مستضعفاً، وإذا لم تقف الأنانية والمصلحية حاجزاً بينه وبين ضميره فإنه سيثور طبيعياً وسيجد نفسه مضطراً للوقوف إلى جانب المظلوم المضطهد ضد الظالم المعتدي.
1: المسؤولية الدينية. فالدين يوجب رفض الظلم ومكافحة الجور وعدم الاستسلام للاضطهاد، وكلما كان الإنسان أكثر وعياً بالدين وفهماً لأهدافه كان أكثر اندفاعاً وأشد ثورية من أجل الدين وأقوى غيره على قيمه ومبادئه. وهذا هو بالضبط ما جعل الحسين عليه السلام يتحرك ويفجر ثورته بكل عنف وإصرار، منطلقاً من وعيه للمسؤولية الدينية ومن تفهمه لروح الإسلام وأهدافه.

العزة والكرامة، أثمن ما يملك الإنسان في هذه الحياة هي كرامته وحريته، فهي الفارق المميز بين الإنسان وبين الحيوان. فالإنسان خلقه الله حراً كما يقول الإمام علي عليه السلام: ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً. أهداف الثورة: خطط الحسين عليه السلام لهدفه أن يتم عبر النقاط التالية: تحطيم السلطة الجائرة، أن منبع آلام الأمة وشقائها هو السلطة الظالمة، وكل إصلاح جزئي في ظلها محدود التأثير ولاغي المفعول، وأهم عمل تغييري هو كسر هذا الطوق من أعناق الشعب. هذا ما يراه الإمام الحسين عليه السلام، فقد كتب إلى معاوية ذات مرة: وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليها.

ثانياً إصلاح الأمة. وثار الحسين عليه السلام على كل التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة، وأراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها، وبإعادة الثقة بنفسها، وبتذكيرها بالمبادئ الرسالية والأهداف المقدسة التي كانت تسود حياتها. ثالثاً، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كرس الحسين عليه السلام ثورته من أجل هذا الهدف المقدس، من أجل أن يأمر الناس بالمطالبة بحقوقهم وكرامتهم، ومن أجل أن ينهاهم عن الخنوع والانهزام والاستسلام. يقول عليه السلام وهو يحدد أهداف الثورة: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.

0: الفصل الخامس، مسؤولية الثورة. كانت الحاجة ماسة لقيام طليعة مؤمنة توعي الأمة بمسؤوليتها الرسالية، ولا بد أن يكون ذلك من خلال الممارسة النضالية وعبر التحمل الفعلي لمسؤولية الثورة. وهذا ما حققته ثورة الحسين عليه السلام، حيث التفت حولها طليعة الأمة الواعية رغم قلتها، وضربت أروع مثل في الثبات والصمود وتحمل المسؤولية. ولنستعرض الآن بإيجاز خاطف بعض النماذج الثورية من مختلف الطبقات.
1: المرأة الواعية. المرأة في الإسلام تقف إلى جنب الرجل، فهي تحمل مسؤولية الإصلاح وفي مكافحة الظلم والانحراف، وهذا ما جسدته المرأة الواعية على أرض الثورة الإسلامية كربلاء، فإن التاريخ يسجل لها بإكبار مواقف الصمود والكفاح والتضحية. العبيد المتحررون. ها نحن أمام أحدهم واسمه جون مولى أبي ذر الغفاري، وقد وقف بين يدي الحسين عليه السلام يستأذنه النزول إلى المعركة، فأجابه الإمام عليه السلام برقة وعطف: يا جون، أنت في إذن مني فانصرف، فإنما تبعتنا للعافية فلا تبتلي بطريقتنا. فلما سمع كلام الحسين عليه السلام تحركت الحرية في أعماق قلبه، ورفض أن تستعبده الحياة أو حب الراحة، وأجاب الحسين مستعينا بدموعه التي تحادرت على أطراف لحيته قائلا: يا ابن رسول الله، أنا في الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أخذ لكم، والله إن ريحي لنة، وإن حسبي للئيم، وإن لوني لأسود، فتنفس علي بالشهادة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض وجهي.

الشباب الرسالي. الشباب الرسالي هو من يتخطى الإغراءات ويتنبه لخطة الاستعمار الماكرة، ويتجه بربيع عمره وطاقاته اتجاهاً جدياً، فيهتم بدراسة واقعه ويتعرف على أوضاع مجتمعه ومشاكل أمته، ويشارك في تقدم وطنه وإسعاده حتى ولو كلفه ذلك معانقة الموت. البراعم الثائرة. الطفل مستعد لأن يطلع بأعباء المسؤولية ويتحمل آلام الأمة وآمالها، ويشارك في صنع مصير المجتمع رغم حداثة سنه، كل ذلك إذا عاش أجواء الثورة وتربى في أسرة النضال ونشأ في عائلة الإيمان. ولقد رسم أطفال كربلاء بدمائهم البريئة صوراً وضاءً للبراعم الثائرة.

ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي ثورة إنسانية كبرى بكل أبعادها، حدثت في عصر معين لكن إشحاءاتها وقيمها ومثلها ومحتواها الإنساني الكبير يشع على كل أمم الأرض ما دام الظلم والإضطهاد قائمين في هذا العالم. ولا بد لنا أن نستحضر قيم تلك الثورة الخالدة في كل لحظة من لحظات هذا الزمن الذي تجبر فيه طواغيت الأرض وازدادوا عتوا كبيرا وتمادوا في غطرستهم وعنجهيتهم وظلمهم لبني البشر. وحين نستحضر قيم تلك الثورة المجيدة وأهدافها لننهل من نبعها الثر ودفقها المتجدد، نزداد ثقة وعزيمة بقدرة كل من سلب حقه وامتهنت كرامته وصودرت آماله ووضع نصب عينيه ثورة الإمام الحسين عليه السلام لانتزاع ذلك الحق المصادر، لأنه لا بد أن يقول للظالم قف عند حدك، فساعة الخلاص آتية لا محالة. وما دام هذا الدفق يتجدد كالسيل الأزلي، وما دام هذا الشعاع المحمدي الخالد يظل يخترق المسافات لينير طريق الحرية والكرامة لكل شعوب الأرض المظلومة، لذا فإن الكتابة عن الحسين عليه السلام متجددة أيضا، وهي كالبحر الذي لا ينتهي تدفقه ولا يجف عطاؤه ما دامت شعوب الأرض.

لقد نهل الكثير من الكتاب والأدباء والشعراء من ذوي الضمائر الحية المتوقدة من مسلمين وغير مسلمين من معين هذه الثورة الخالدة، فأبدعوا وأجادوا في كتاباتهم حول تلك البطولة الفذة والقيم المشرقة والنبل المتفرد في توهجه.

وبذلك أيقظوا الهمم والعزائم وحركوا العقول وزرعوا العنفوان في الدماء وأتحفوها بشذرات من الأمل والثقة بالنفس للدفاع عن القيم النبيلة والمبادئ الخلاقة التي تشترك فيها كل البشرية المتطلعة إلى عالم تسود فيه العدالة الاجتماعية وقيم الحق والفضيلة والتحرر من الاستعباد والظلم والجبروت، وهي المبادئ الجوهرية للثورة الحسينية المباركة.

لقد أعلن الإمام الحسين عليه السلام للدنيا كلها وخاطبها قائلاً: أيها الناس، إني سمعت جدي رسول الله يقول: من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً بعهده، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباده بالإثم والعدوان، فلم يغر عليه بقول ولا بفعل، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله. وقد علمتم أن هؤلاء القوم، ويشير إلى بني أمية وأتباعهم، قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وإني أحق بهذا الأمر.

فثورة الحسين عليه السلام هي امتداد لرسالة المحمدية السمحاء التي ما جاءت إلا لتزيل نظام الرق والعبودية وتهد صروح الظلم والظالمين الذين نصبوا من أنفسهم آلهة تعبد من دون الله وسخروا كل شيء لأغراضهم الدنيئة المحرمة التي تتعارض مع أبسط المفاهيم والقيم الأخلاقية، وأمروا شعوبهم أن تنقاد كالقطيع لمشيئتهم كما يحدث اليوم في الكثير من الدول التي يسخر بها عالمنا المعاصر. وثورة الإمام الحسين عليه السلام ما جاءت إلا لتجدد الدم في عروق الشعوب المضطهدة، لتحفزها وتمنحها القدرة الإيمانية الخلاقة والنابضة والقادرة على اكتساح تلك العروش الخاوية التي قامت على جماجم الشعوب عبر الزمن لانتزاع حقها المغتصب. فما أحوج المسلمين اليوم إلى مبادئ الحسين عليه السلام لترجمة فصول تلك الثورة الزاخرة بالقيم الإنسانية الكبرى وتحويلها إلى عمل ملموس وواقعي يغير من هذا الواقع المزري والبائس الذي نعيشه كمسلمين بالدرجة الأولى بعد أن أعيان التخلف والنقوص والتقوقع وراء الشعارات الخاوية والطائفية المقيتة التي لم تقدم للأمة الإسلامية إلا الخواء والفقر والذل والعناء والتقهقر. لقد استباحنا الجهل والاستعباد، وأهد قوانا الفساد والإفساد، ودمرت أوطاننا الشعارات البراقة الكاذبة، وتفشت بين ظهرانينا طفيليات الخطب والتصريحات الرنانة وأدعياء الشعارات السياسية الفارغة وديناصورات الفساد والمال الحرام، فسرقت ثرواتنا واستباحت مواردنا ودمرت مدننا وضيعت آمالنا ورمتنا في متاهات الغربة دون أن تفكر بمصيرنا ولو للحظة واحدة.

لقد قال الإمام الحسين عليه السلام في تلك النهضة المباركة: لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لأحيي دين جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لقد أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يرفع بدمه ودم أولاده وأخوته وأصحابه علماً للهداية ومناراً لكل من ينشد الإصلاح ويرفض الفساد والظلم عبر العصور، لمن أراد أن يدرك الحقيقة الناصعة. وقال عليه السلام أيضاً: والمعركة حامية الوطيس، وسهام جيش بني أمية العتات تمزق جسمه الشريف الطاهر. إن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني.

فيزيد الفاجر الوضيع والمفسد في الأرض أراد أن يشوه كل قيمه ومبادئ الإسلام وانحرف عنها وتمادى في فسقه وفجوره، والإسلام يرفض كل مفسدة وظلم وتهتك وانحراف. لكن الإمام الحسين عليه السلام قال تلك الجملة القصيرة البليغة بملء فمه وقلبه وكيانه، تلك الجملة المدوية التي ما زالت ترعب الطغاة والظالمين أعداء الإنسانية على مر العصور حين ترددها الشعوب المقهورة: هيهات منا الذلة. إن إلباس الحق بالباطل وطمس الحقائق وتزويرها هي سبب نكوص هذه الأمة وتداعيها وضعفها أكثر فأكثر بمرور الزمن. وإذا كان للتاريخ أن يقف وقفة إجلال أمام أروع أمثولة للشموخ، وإذا كان للإنسانية أن تنحني في خشوع أمام أروع أمثولة للبطولة، فشموخ الحسين وتضحية الحسين وبطولة الحسين عليه السلام هي أروع أمثولة شهدها تاريخ الشموخ والتضحيات والبطولات.

0: بعدك تسليم مطلق بعض المشاعر فوق المنابر مو شرط تنطق.
1: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولن وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظما فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: موت مهيوب

الأبعاد الاجتماعية والسياسية لثورة الطف. حين ننظر إلى الأحداث التاريخية الكبرى التي غيرت مجرى الإنسانية، نجد أن معضلة القراءة تكمن دائما في تجميد الحدث داخل لحظته الزمنية أو إحاطته بهالة من الغيبيات التي تعزله عن سياقه البشري الطبيعي. إن ثورة الحسين بن علي عليه السلام التي وقعت في كربلاء في العام 61 للهجرة عانت طويلا من هذا النوع من العزل المعرفي. لقد جرى اختزالها في كثير من المدونات الإرثية في أبعاد فاجعة الدمعة والمأساة العائلية، أو صورت كحدث قدر له أن يقع خارج إرادة القوانين الاجتماعية والسياسية التي تحكم حركة البشر. لكن التاريخ لا يصنع خلف الأبواب المغلقة ولا يتحرك بوصفه سحرا مفاجئا. التاريخ تراكم وبنية وصراع مصالح وتحول في القيم المعيارية للمجتمعات.

من هنا يبرز السؤال الأساس الذي يواجه الفكر الإنساني المعاصر: كيف يمكن إعادة قراءة كربلاء بوصفها حدثاً إنسانياً اجتماعياً وسياسياً خاضعاً لقوانين الاجتماع البشري وقابلة للمساءلة والتحليل الأكاديمي؟ إن القيمة الحقيقية للثورة الحسينية لا تكمن في استدرار العاطفة المجردة، وإنما في فهم الحركة الاجتماعية التي أنتجت الثورة والآثار الإنسانية التي تركتها في وجدان الأمة. إن انتزاع الحدث من براثن الخرافة والأسطورة المضافة يعيده إلى أرض الواقع، حيث يتحرك الإنسان بكامل وعيه وبكامل مسؤوليته التاريخية. في هذا البحث نبحر في عمق هذا التحليل المنهجي، نبتعد عن الروايات التي تفتقر إلى السند العلمي، لنفكك معاً كيف تحولت الأمة من مجتمع الرسالة الأول إلى مجتمع الأزمة، وكيف كانت كربلاء الصدمة البنيوية التي عادت صياغة الوعي السياسي والاجتماعي للإنسان في هذه المنطقة من العالم.

مجتمع الأزمة. يبدأ تحليل الموضوع بالعودة خطوة إلى الوراء، فلا يمكن بدء القراءة من يوم العاشر من محرم، بل من اللحظة التي بدأت فيها الشيوخ والتصدعات تظهر في جدار المجتمع الإسلامي الأول. لكي نفهم الحسين يجب أن نفهم أولاً النظام الذي ثار ضده، ولكي نفهم هذا النظام علينا تتبع التحول البنيوي الذي طرأ على مفهوم السلطة والثروة في المجتمع. إن العقدين اللذين سبق سنة 60 للهجرة شهد تحولاً راديكالياً في طبيعة الدولة. لقد تحولت الخلافة التي كانت تقوم على مبدأ الشورى والعدالة الاجتماعية والتوزيع المتساوي للفيء إلى ملك عضوض قائم على الغلبة القهرية والتوريث السلالي. هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في أسماء الحكام، بل كان انقلاباً شاملاً في القيم.

شهدت هذه الفترة تكريس الاستقطاب الطبقي، فالثروات العامة التي كانت تعتبر ملكاً للأمة باتت تدار بوصفها أصولاً خاصة بالسلطة، يغدق منها على المقربين والوجهاء وشيوخ القبائل لشراء الولاءات. هذا التوظيف السياسي للمال أدى إلى نشوء طبقة أرستقراطية جديدة في الحواضر الكبرى مثل دمشق والكوفة والبصرة والمدينة المنورة. في المقابل ولدت طبقة واسعة من المسحوقين والمهمشين الذين استبعدوا من دائرة القرار والامتيازات الاقتصادية. المجتمع العربي آنذاك كان مجتمعاً قبلياً بامتياز، وكانت السلطة واعية تماماً لهذه البنية. اعتمدت السياسة القائمة على استمالة رؤوس الأرباع والقيادات القبلية وأشراف العشائر بالمال والامتيازات. وبما أن الفرد القبلي كان يتبع رئيس عشيرته اتباعاً أعمى بداعي العصبية، فإن السيطرة على الزعيم كانت تعني تلقائياً السيطرة على آلاف السيوف التابعة له.

هذا التواطؤ بين الأرستقراطية القبلية والسلطة السياسية خلق حالة من الاستلاب العام. الأمة أصيبت بنوع من الشلل الإرادي، فالناس كانوا يرون الانحراف المعياري ويرون استئثار فئة قليلة بالثروة والقرار، لكن الخوف من القمع العسكري من جهة والارتباط الاقتصادي بعطايا السلطة من جهة أخرى خلق مناخا من الاستسلام الإحباطي. في هذا المناخ بالذات ماتت روح المبادرة، وأصبحت المعارضة السياسية عملا انتحاريا غير مجدا في نظر العامة. في ظل هذه الشروط الموضوعية لم يعد الصراع على السلطة صراعا شخصيا بين أفراد، بل هو صراع بين نموذجين: نموذج الدولة الرسالية التي تبحث عن كرامة الإنسان وعدالة التوزيع، ونموذج الدولة الإمبراطورية التي تبحث عن التوسع وتثبيت العرش بالقوة والمال. الحسين بحكم موقعه الفكري والأخلاقي والتاريخي وجد نفسه أمام مسؤولية كسر هذا الطوق الروحي والسياسي الذي كبل الأمة.

سايكولوجية الكوفة. حين نصل إلى محطة الكوفة تبرز في القراءات التاريخية التقليدية نغمة اللوم المطلق والتبسيط الإداناتي القائل بأن أهل الكوفة خانوا وغدروا، لكن هذا الاختزال السطحي يتلاشى عند تقديم تحليل سوسيولوجي ونفسي دقيق لتركيبة المجتمع الكوفي في ذلك الوقت. الكوفة لم تكن مدينة متجانسة، لقد كانت مصراً حديثاً، مدينة عسكرية أسست لتجمع أخلاطاً من القبائل المختلفة بالإضافة إلى الموالي المسلمين من غير العرب والوافدين من حواضر ومناطق متعددة. هذا الخليط السكاني افتقر في البداية إلى الرابطة العضوية المستقرة، فلم تكن هناك هوية مدينية موحدة تجمعهم، بل ظلت العصبيات القبلية والمصالح المادية هي المحرك الأساسي للفعل الجماعي.

0: يمكن تقسيم المجتمع الكوفي أثناء حركة التغيير الأولى إلى ثلاث كتل رئيسية. أولاً الكتلة العقائدية الواعية، وهي النواة الصلبة التي كانت تؤمن بمشروع الإصلاح الحسيني إيماناً مبدئياً. هؤلاء كانوا يمثلون طليعة الوعي، لكنهم كانوا يفتقرون إلى الأدوات العسكرية والتنظيمية لمواجهة الآلة الأمنية الضخمة للدولة. ثانياً الأرستقراطية القبلية والوجهاء، وهؤلاء هم الذين كاتبوا الحسين في البداية لا حباً في مشروعه العدلي، بل رغبة في استعادة مكانة الكوفة السياسية والاقتصادية التي سلبت منها لصالح عواصم أخرى. هؤلاء كانوا مستعدين لتغيير مواقفهم بمجرد أن لوحت السلطة بالعصا والجزرة، وهو ما حدث بالفعل عندما وصلت أموال السلطة وتهديداتها العسكرية.
1: ثالثاً الجمهور المتردد والسواد الأعظم من الناس، هؤلاء كانوا يعيشون صراعاً نفسياً مريراً بين عواطفهم التي تقف مع الحسين ومصالحهم وخوفهم الذي يقف مع الحكام. إن لحظة الانكسار السيكولوجي التي حدثت في الكوفة عند فرض الحصار الأمني وإشاعة وصول جيوش القمع والتهديد بقطع العطاء والمرتبات السنوية على القبائل ضربت العصب الحساس للمواطن. الخوف من الجوع والخوف من الموت دافعاً بالآلاف إلى التفرق في غضون ساعات. الخيانة هنا لم تكن جيناً وراثياً، بل كانت نتيجة حتمية لمجتمع مستلب يفتقر إلى البناء المؤسسي المستقل، وتتحكم السلطة في لقمة عيشه وأمنه اليومي وما أشبه اليوم بالأمس. الحركة الحسينية كانت تهدف بالأساس إلى هز هذا الوجدان المريض وإخراجه من منطقة الراحة السلبية إلى مواجهة الحقيقة العارية.

أنصار الحسين. عند تفكيك قائمة الأسماء المقاتلة في معسكر الحسين يكتشف الباحث تنوعا مذهلا يعكس الشمولية الإنسانية للثورة. هذا المعسكر الصغير لم يكن يتكون من نمط واحد من البشر، بل كان عبارة عن نموذج مصغر للأمة الإنسانية في ذلك العصر. يمكن تصنيف الأنصار إلى فئات متعددة تنفي الأحادية عن الحركة. هناك الصحابة المتقدمون في السن، وهؤلاء يمثلون شرعية الذاكرة. وجودهم في معسكر الحسين كان دليلا حيا وماديا على أن الثورة ليست حركة فتيان متهورين، بل هي امتداد لخط الرسالة الأول الذي عاصروه وعاشوا تفاصيله. وهنالك الشباب والتابعيون الذين يمثلون حيوية التمرد على الواقع الفاسد، والذين لم تحرفهم المصالح المادية ولم تلوثهم دهاليز السياسة النفعية، فكانت استجابتهم حرة ونقية.

0: أما الإضاءة الأبرز فتكمن في رصد طبقة الموالي والأحرار من غير العرب. وجود أسماء من أصول غير عربية في الصفوف الأولى للقتال يحمل دلالة سياسية واجتماعية هائلة. هؤلاء كانوا يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً للاستبعاد والاضطهاد الطبقي والقومي في ظل النظام الذي أحيا العصبية القبلية وفضل عرقاً على عرق. انضمامهم للحسين كان تعبيراً عن بحثهم عن الإسلام الإنساني الكوني الذي يلغي الفوارق الطبقية والعرقية ويساوي بين البشر في الحقوق والكرامة. كما ضم المعسكر أفراداً من قبائل كانت تاريخياً على خلاف أو تنافس. هذا الذوبان للهويات القبلية الضيقة في الهوية الفكرية الكبرى للثورة كان إنجازاً اجتماعياً بحد ذاته. أثبت فيه الحسين أن المبدأ يمكن أن يكون رابطة أقوى من رابطة الدم والعشيرة. هؤلاء الرجال لم يذهبوا إلى الموت لأنهم لم يجدوا خياراً آخر، بل ذهبوا وهم يمتلكون أعلى درجات الوعي السياسي. كانوا يدركون أن توازن القوى العسكري يميل لصالح السلطة بنسبة ساحقة، لكنهم أدركوا أيضاً أن موتهم في هذا التوقيت وبهذه الطريقة هو السلاح الوحيد المتبقي لكسر جدار الصمت وإعادة الروح إلى الأمة الهامدة.
1: الثورة كأسلوب حياة. ما الذي بقي من كربلاء بعد أن انطفأت النيران وصمتت السيوف؟ أن الأثر الفوري والأساسي لثورة الحسين كان تدمير الشرعية الدينية للسلطة القائمة. قبل كربلاء كانت الدولة تحكم تحت غطاء كثيف من التبرير الديني وقيم الجبرية السياسية التي روج لها وعاظ السلاطين، والتي تقضي بأن الحاكم قدر من الله يجب طاعته وإن ظلم وفجر. كربلاء مزقت هذا القناع ووضعت السلطة في مواجهة مباشرة عارية مع ضمير الأمة، وكشفت عن استعداد هذه السلطة لإبادة الرموز الفكرية والروحية من أجل الحفاظ على الكرسي. هذا التحول النفسي أنتج ولادة إرادة الرب، فقد انكسر حاجز الخوف إلى الأبد. ومنذ 11 من المحرم لم يعد المجتمع الإسلامي ذلك المجتمع الهادئ المستسلم، بل تحول إلى ساحة للحركات الاحتجاجية المتلاحقة التي كانت تتغذى أيديولوجيا ونفسيا من ينابيع كربلاء حتى سقوط الدولة الأموية ذاتها.

لكن الأثر الأعمق يتجاوز الفعل العسكري المباشر، إنه يتحدث عن أثر قيمي وإنساني شامل. لقد قدمت الثورة الحسينية للبشرية نمطاً جديداً من الشهادة الواعية. الشهادة هنا ليست رغبة في الموت، وليست انتحاراً مدفوعاً بالياس، بل هي فعل حياة وتضحية بالذات البيولوجية من أجل إنقاذ الذات المعنوية والأخلاقية للأمة. الحسين لم يطلب الموت لذاته، بل طلب الإصلاح والتغيير. وعندما سدت أمامه خيارات التغيير السلمي، واشترطت عليه السلطة الاستسلام وإعطاء الشرعية للانحراف، اختار المواجهة. هذا الاختيار جعل من كربلاء نموذجاً ملهماً لكل الأحرار في العالم، بغض النظر عن دياناتهم أو خلفياتهم القومية. إنها الصرخة الإنسانية بوجه الطغيان المنظم.

ومن هنا تبرز خطورة تسهيل هذا الإرث الضخم وحصره في الطقوس المظهرية الجوفة، إن تحويل الثورة إلى مجرد طقس بكائي سنوي دون استيعاب مضامينها الاجتماعية والسياسية هو نوع من التحريف الناعم للحدث. القراءة السليمة لكربلاء تعني الانحياز للإنسان المظلوم ومحاربة الاستقطاب الطبقي ورفض الاستلاب الفكري والسياسي والسعي الدائم نحو بناء مجتمع العدالة والكرامة. إن كربلاء لم تكن صدفة تاريخية ولم تكن حدثا خارجا عن نطاق العقل البشري، بل كانت مواجهة حتمية بين منطقين تحكما في مسار التاريخ البشري وما زالا يتحكمان فيه حتى اليوم.

منطق يرى في الإنسان مجرد رقم في معادلة السلطة والثروة يحق استعباده واستلابه بالخوف أو المال، ومنطق آخر مثله الحسين بن علي وثلة من أصحابه المتنوعين فكرياً وطبقياً وعرقياً، يرى في الإنسان قيمة عليا لا يمكن المساومة على حريته وكرامته وحقه في العيش الكريم. إن تفكيك الظروف الاجتماعية لثورة الطف يبين لنا أن حركة التاريخ تصنعها خيارات البشر الواعية، وأن الأساطير والخرافات المضافة لا تزيد الحدث إلا غموضاً وابتعاداً عن الواقع. كربلاء الحقيقة هي كربلاء الوعي، كربلاء التي تخاطب عقل الإنسان المعاصر وتطالبه بأن يكون شريكاً في صنع غده لا مجرد مستمع باق على هامش التاريخ.

0: ذاك يرجع وجه الطبع على الثياب
1: عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة أب قد مضى أو راح في إثره أخو عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ كأن بحار الحزن منهن أنشئت فليس يرى ما بين بحرين برزخ لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل يا أخت يا أم يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك وكيف تقال؟ وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين. تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون. لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون. وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المتحدث.

حدود الحرية والكرامة في نهج الحسين عليه السلام. ثمة أحداث تمر في تاريخ البشرية كشهب عابرة تضيء سماء ليلة مظلمة ثم تنطفئ وتطوى في سجلات النسيان، وثمة أحداث أخرى لا تقاس بحجم ساعاتها بل بأبعاد امتداداتها، أحداث تولد من رحم الموت لتمنح الحياة معنى أبديا. من هذه الأحداث الفريدة تبرز ثورة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء عام 61 للهجرة. إنها لم تكن مجرد معركة عسكرية بين جيشين ولا نزاعا عابرا على سلطة زائلة، إنما كانت كما يصفها كبار مفكري الإنسانية خطا فاصلا بين حق مطلق وباطل مطلق، وانعطافة تاريخية كبرى أعادت صياغة الضمير الإنساني ورسمت بالدم القاني حدود الحرية والكرامة. حين سار الحسين نحو العراق لم يكن يبحث عن تاج أو عرش وهو سليل بيت النبوة ومعدن الرسالة، بل كان يحمل في قلبه المكلوم هم أمة بأكملها، أمة أريد لها أن تدجن وتستسلم للظلم. لقد اختصر الإمام فلسفة حركته بكلمات ما زالت تدوي عبر القرون: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ومن هنا نبدأ، ومن هذه الصرخة الإنسانية نستمد وعي الثورة.

السياق التاريخي والانسداد الحضاري. لم تكن ثورة الحسين وليدة لحظة انفعالية، بل جاءت ردا حتميا على انسداد حضاري وأخلاقي أصاب الأمة في مقتل. فبعد عقود قليلة من رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بدأت المعايير الإسلامية والإنسانية تنحرف عن مسارها الأصيل. تحولت الخلافة الراشدة القائمة على الشورى والعدل إلى ملك عضوض يستباح فيه المال العام، وتكمم فيه الأفواه، ويرفع فيه شأن المداهنين، ويقصى الأحرار. في تلك الأجواء الملبدة بغيوم الاستبداد، كان الصمت يعني التوقيع على موت قيم الإسلام الإنسانية. كان المجتمع يمر بحالة من التخدير الجماعي والندم السلبي. الخوف يشل الإرادة، والمال يشتري الذمم. وهنا لم تعد الموعظة الشفهية كافية لإيقاظ الأمة من سباتها العميق. كان الجرح غائرا ويحتاج إلى صدمة وجدانية عنيفة تهز الضمائر الميتة. لقد أدرك الإمام الحسين برؤيته القيادية والرسالية أن الحفاظ على جوهر الدين وكرامة الإنسان يتطلب تضحية استثنائية. لم يكن هناك بد من تقديم القربان الأسمى. كأن الحسين يرى الانهيار القيمي متجسدا في قيادة سياسية مستهترة، فقال كلمته المدوية التي تشخص الداء: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. لقد كانت المواجهة حتمية، ليس لإنقاذ الحاضر فحسب، بل لتأمين المستقبل للأجيال القادمة.

سيكولوجيا الثورة وكربلاء الإنسانية. دعونا نتأمل في تلك البقعة الجغرافية الصغيرة التي احتضنت المأساة والمجد معا، كربلاء في عاشوراء. التقت قمتان متناقضتان في السلوك البشري، قمة السقوط والانحدار الأخلاقي، ممثلة بجيش قاده الجشع والخوف والطمع، وقمة السمو والارتفاع الإنساني ممثلة بالحسين وأهل بيته وثلة من أصحابه الأوفياء. يكتب العقاد في تحليلاته العميقة عن الشخصية الحسينية واصفا إياها بأنها نموذج متكامل للبطولة الروحية. الحسين في كربلاء لم يكن يمثل الضحية المستسلمة، بل كان القائد المستعلي بإيمانه على الجراح، يحيط به الأعداء من كل جانب، يمنع عنه وعن أطفاله قطرة الماء، يشاهد إخوته وبنيه يتساقطون كالأقمار على رمضاء كربلاء، ومع ذلك لم ينل الخوف من عزيمته، ولم تتبدل نبرة صوته الواثقة بالحق. إن تجلي الإنسانية في معسكر الحسين يبدو واضحا في تفاصيل شتى، في بكائه على أعدائه لأنهم يدخلون النار بسببه، في حنوه على أطفاله، وفي الوفاء الأسطوري الذي أظهره أصحابه. هؤلاء الأصحاب الذين قال عنهم الحسين: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. لقد تحولت كربلاء من ساحة معركة إلى مدرسة كونية تعاد فيها صياغة المفاهيم، فالعطش يصبح رمزا للأنفة، والموت في سبيل المبدأ يصبح هو الحياة الحقيقية.

فلسفة الدم والانتصار العسكري مقابل الانتصار التاريخي. هنا يطرح الفلاسفة والمؤرخون السؤال الأكبر: من المنتصر في كربلاء؟ إذا نظرنا إلى الواقعة بالمنظار العسكري الضيق وصحبت نساءه سبايا، والجيش الأموي فرض سيطرته على الميدان، لكن المنظار العسكري يعجز دائما عن قراءة حقائق التاريخ الكبرى. إن ثورة الحسين أسست لمفهوم جديد في الفلسفة السياسية والاجتماعية، وهو مفهوم انتصار الدم على السيف. السيف يمتلك القوة المادية العابرة، لكن الدم المراق في سبيل الحق يمتلك القوة الروحية الخالدة. بموت الحسين الجسدي ولدت الثورة الحسينية كفكرة، والأفكار لا تموت. لقد هزت دماء الحسين عروش الظالمين قبل أن تجف رمضاء كربلاء، فلم تمضي سنوات قليلة حتى اندلعت الثورات في كل أرجاء العالم الإسلامي، متخذة من يالي ثارات الحسين شعارا لها. تزلزلت الشرعية السياسية لبني أمية، وبات كل حاكم ظالم يرتعد خوفا من شبح الحسين الذي يلاحقه في ضمائر الرعية. إن الحسين بقربانه العظيم قد نزع القداسة عن الحاكم المستبد، وعلم الشعوب أن الطاعة لا تكون لظالم، وأن المهادنة على حساب الكرامة هي خيانة للإنسانية. لقد تحول القبر المعزول في صحراء الطفوف إلى منارة تأمها الملايين، بينما تلاشت قصور دمشق وتحولت قبور مشيديها إلى ركام تذروه الرياح. أي انتصار هذا الذي يتجدد كل عام بغزارة وعنفوان سوى انتصار الحسين؟

البعد العالمي والإنساني لثورة الحسين. إن من الخطأ الفادح اختزال الثورة الحسينية في إطار طائفي أو مذهبي، أو حتى حصرها في الدائرة الإسلامية فحسب. إن الحسين ملك للإنسانية بأسرها، لأن القيم التي استشهد من أجلها كالعدل والحرية ورفض الظلم هي قيم عابرة للأديان والقوميات والأزمنة. لهذا نجد المفكرين الغربيين والمستشرقين وأحرار العالم من غير المسلمين قد انحنوا إجلالا أمام هذه الشخصية الفذة. يقول الزعيم الهندي المهاتما غاندي كلمته الشهيرة: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت في صفحات كربلاء، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنني إذا أردت تحقيق النصر للهند فعلينا باتباع سيرة الحسين. ويقول المستشرق الإنجليزي إدوارد جيبون: إن مأساة الحسين المؤثرة رغم تقادم العهد وتباعد المكان لابد أن تثير العطف والحنان في قلب أقل المشاهدين قسوة وأجفاهم طبعا. إن هؤلاء لم ينظروا إلى الحسين من خلال هوية مذهبية، بل رأوا فيه إنسانا كاملا واجه الظلم المطلق بصدر عار دفاعا عن شرف الكلمة وحرية الاختيار. الحسين يمثل صوت المستضعفين في كل مكان، هو صرخة سبارتاكوس ضد العبودية، وهو نضال مانديلا ضد التمييز، لكنه يمتاز بنكهة ربانية وصياغة نبوية جعلت من شهادته منارة روحية لا تنطفئ.

الخطاب الزينبي وتخليد الثورة. لا يمكننا الحديث عن ثورة الحسين دون أن نتوقف بإجلال أمام الركن الثاني لهذه الملحمة، السيدة زينب بنت علي عليهما السلام. إذا كان الحسين قد صاغ الثورة بدمه في نهار عاشوراء، فإن السيدة زينب هي من حملت مشعل هذه الثورة في ليل السبي وطافت به في الكوفة والشام لتحول الهزيمة العسكرية المفترضة إلى فتح سياسي وإعلامي ساحق. لقد وقفت هذه المرأة العظيمة المثقلة بالجراح والمصائب وسط قصر الإمارة في الكوفة وفي ديوان الشام، ولم تتكلم بلغة السبايا المستضعفات، بل تكلمت بلسان أبيها الإمام علي بقوة وثقة زلزلتا أركان البلاط الأموي حين سألها الطاغية شامتا: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ أجابته بعبارة خلدها التاريخ وتعد من أرقى تجليات الرضا الإنساني والوعي الرسالي: ما رأيت إلا جميلا. ثم التفتت إلى الطاغية لتصدر حكم التاريخ الأبدي قائلة: فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. لقد كان هذا الخطاب الزينبي هو الرصاصة الأولى التي أطلقت على شرعية النظام الظالم، وهو الذي ضمن للثورة أن تبقى حية تتوارثها الأجيال. ولولا هذا الصوت الشجاع لحاول الإعلام التضليلي تشويه الحقائق ودفن القضية في رمال كربلاء.

الحسين نهج يتجدد. ندرك أن إحياء ذكرى الحسين ليس مجرد بكاء على أطلال التاريخ ولا استغراقا في الحزن العابر. البكاء على الحسين هو إعلان موقف، والدمعة هي بيعة للقيم التي قضى من أجلها. إن الحسين نهج مستمر، وكربلاء تتكرر في كل عصر، فكل أرض تشهد ظلما هي كربلاء، وكل يوم يواجه فيه الحق الباطل هو عاشوراء. السؤال الذي يجب أن يطرحه كل منا على نفسه: أين موقفي من الحسين اليوم؟ هل أنا في معسكر الإصلاح والعدالة والصدق، أم في معسكر الساكتين والمبررين للظلم؟ إن ثورة الإمام الحسين ستبقى نداء حارا يوقظ النيام، وبوصلة ترشد الحائرين، ونورا يضيء دروب الأحرار نحو غد أفضل. غد تسوده قيم العدالة والكرامة الإنسانية التي دفع الحسين دمه الشريف ثمنا لها.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرطما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

دماء تصنع التاريخ، قراءة في فلسفة الشهادة وإرث الأنبياء. حين تتحول الأحداث التاريخية الكبرى إلى صفحات مطوية في دفاتر الماضي، يبقى هناك حدث فريد يرفض الانصياع لمنطق الزمن، ويأبى التحول إلى مجرد ذكرى عابرة أو طقس موسمي. إن خروج الحسين بن علي من مكة باتجاه العراق يمثل هجرة كونية من ضيق القوة المادية إلى رحاب الحق الاستراتيجي. عاش العالم آنذاك تحت وطأة سحب كثيفة من التضليل، حين استطاعت السلطة القائمة تدجين الوعي العام للأمة وتحويل الدين من طاقة ثورية تحرر الإنسان إلى مؤسسة تبرر الطغيان وتمنح الشرعية للاستعباد البشري. دار صراع في تلك اللحظة المصيرية من عمر الأمة حول جوهر الرسالة الإنسانية ذاتها وحماية قيمها من الفناء والاندثار. إن فهم هذه الحركة التاريخية الاستثنائية يتطلب النفاذ إلى عمق الفلسفة التاريخية الروحية التي ترى في كربلاء امتداداً عضوياً لصراع البشرية الطويلة ضد الاستسلاب والظلم. تتجاوز هذه القراءة العميقة حدود التفجيع أو استدرار الدمعة لتبحث عن المحركات الفكرية البنيوية التي جعلت من الشهادة خياراً واعياً ومخططاً له بدقة متناهية. يرتكز هذا الموقف على رؤية كونية شاملة تربط حركة كربلاء بخط الأنبياء جميعا، حيث يتجلى الثائر الأول في هذه الملحمة وارثا شرعيا لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. يتشكل هذا الإرث العظيم من تراكم الموقف الأخلاقي وتكامل القيم الرسالية واستمرارية المواجهة التاريخية بين النقاء الإنساني والتشويه النفعي الذي تقوده قوى المصلحة. من هنا تتحول الكتابة عن هذا الحدث الجلل إلى مسؤولية فكرية رصينة تستهدف نفض الغبار عن المفاهيم الحركية التي جرى تعطيلها عن عمد. تبدو الشهادة في جوهرها الفلسفي فلسفة كاملة للحياة وأداة حاسمة لاحتجاج أبدي يملك من الفاعلية والتأثير ما يوازي فاعلية الجيوش الجرارة والسلاح الحاسم. في هذا البحث نقرأ كربلاء بأدوات الحاضر المتحرك، مفككين التحولات الجوهرية التي طرأت على أيديولوجية الثورة، وكيف يتحول الموت الواعي إلى أعلى درجات الفعل السياسي والاجتماعي الذي يعيد بناء الأمة الهامدة ويحيي ضميرها الميت. صراع القابلية والهابلية عبر التاريخ. يستدعي الفهم الفلسفي الأوسع لهذه الحركة العودة بالتحليل إلى القانون البدائي الأول الذي يحكم مسار التاريخ البشري منذ نشوء الخليقة. يتجلى التاريخ في حقيقته كنهر متصل من الصراع الثنائي الدائم بين جبهتين لا تلتقيان، جبهة العدل والنقاء والمساواة وجبهة الاستئثار والاحتكار والطغيان. يحمل هذا الصراع التاريخي رمزيته الأولى والأعمق في قصة قابيل وهابيل المدونة في وجدان البشرية، بوصفها تعبيرا رمزيا عن الانقسام البنيوي والطبقي في المجتمع البشري الأول. جسد هابيل عهد المشاعية الأولى والنقاء الرعوي، حيث تغيب الملكية الفردية التي تستعبد الآخرين، وحيث يتساوى الناس في الإنتاج والعطاء والعيش المشترك. في المقابل مثل قابيل نشوء عهد الأنانية والملكية الخاصة للأرض واحتكار وسائل العيش والرغبة في السيادة والتحكم بالقوة والبطش. منذ ذلك القتل التاريخي الأول انقسم العالم الإنساني إلى خطين متوازيين. اتجه خط الأنبياء المصلحين دائما نحو إعادة ميزان الهابلية إلى الأرض وتعزيز الحرية للمسحوقين ومحاربة الاستغلال الطبقي وتأكيد المساواة الكاملة بين البشر.
في المقابل تطور خط القابلية بشكل مخيف عبر العصور، متخذاً أوجهاً متعددة ومقنعة تحافظ على ذات الجوهر الاستعلائي. تجسد هذا الخط تاريخياً في ثالوث مقدس للطغيان الاجتماعي، السلطة الزمنية القاهرة والمال الاحتكاري المستغل والمؤسسة الدينية المزيفة التي تنشر عن الواقع وتخدر الجماهير. واجه نوح هذا الثالوث الخطير وهدم عروشه إبراهيم، وتمرد عليه موسى في وجه فرعون وقارون وهامان كرمز للسياسة والمال والدين المزيف. حين نصل إلى لحظة الإسلام الرسالي الأول، وضع الرسول محمد حداً حاسماً لهذا الثالوث القابلي في جزيرة العرب، وأسس دولة إنسانية تقوم على نفي الطبقية والامتيازات، معلناً أن البشر سواسية كأسنان المشط. تراجع خط القابلية إلى الخلف تكتيكياً ليعيد تنظيم صفوفه بعد أن أدرك أساطينه استحالة محاربة الإسلام من خارجه. عادت السيوف نفسها التي حاربت الرسالة في بدر وأحد لتتسلل إلى جسد الدولة الجديدة بعد الفتح، متحينة الفرص التاريخية لاحتواء الدين وتحويله إلى أداة طيعة بيد السلطان. شهد عهد الدولة الأموية ثورة مضادة نجح فيها خط القابلية في ارتداء عباءة الإسلام والنطق بلسانه، وعيد إنتاج الطبقية الجاهلية بأشكال جديدة، ووظف المال العام لاحتكار مصائر الناس وشراء الذمم، وتأسست مدرسة رسمية للفقه تبرر للحاكم كل ما فعله وتضفي الصبغة الإلهية على ظلمه. يبرز الحسين في هذا المشهد التاريخي بوصفه وارث آدم، حامل الراية الهابيلية النقية في لحظة كاد فيها الخط الإنساني الرسالي أن يمحى من الوجود. جاء خروجه تلبية لضرورة تاريخية قصوى لإعلان أن خط الأنبياء يرفض الاستسلام للأمر الواقع مهما كان الثمن باهظا. تزييف الدين وآليات التخدير الاجتماعي. تواجه الثورات الإنسانية خطر الفكر المزيف والمؤسسة الدينية التبريرية التي تملك القدرة على إقناع الضحية بأن جلادها يعمل بأمر الله وقدره، ويفوق هذا الخطر سطوة السيف العاري في ميدان القتال. يركز التحليل السياسي المعمق لهذه المرحلة التاريخية على مفهوم دين الشرك في مقابل دين التوحيد. يحمل التوحيد في جوهره الحركي معنى الثورة الاجتماعية الشاملة القائمة على خضوع البشر لرب واحد، مما ينفي بالضرورة السيادة الطبقية والقهر السياسي والاستعباد البشري بجميع أشكاله. ويتجاوز التوحيد هنا حدود القضية اللاهوتية التجريدية. أما الشرك فيتجلى في تعدد مراكز القوة والبطش التي تستعبد الناس وتتحكم في لقمة عيشهم وأمنهم، سواء كانت أموالاً أو عروشاً أو أوهاماً مقدسة، مبتعداً عن المفهوم الضيق لعبادة الأصنام الحجرية. اشتملت السياسة الحاكمة في دمشق على بناء المساجد العظمى وإقامة الجمع والجماعات ورفع المصاحف على الأسنة، متجنبة الصدام المباشر مع مشاعر الناس الدينية. أنتجت السلطة بذكاء شديد ما يمكن تسميته بالدين الأموي، وهو دين صوري يرتكز بالأساس على فلسفة الاستسلام التام للواقع. جرى تسخير مفهوم القدر والجبر ليصبح الأداة الأمنية والإعلامية الأولى للدولة، حيث ردد ولاة الإقليم أمام الجماهير إن الله ولي هذا الأمر لبني أمية بقدره، وإن جباية الأموال وقتل المعارضين جزء من تقدير الله المحتوم. حول هذا الفكر الجبري الأمة إلى كيان يسير نحو المذبح خاضعا ومستسلما. في ظل هذا المناخ من التخدير العام والاستسلاب الفكري، فقدت كلمة الإصلاح معناها الديناميكي الحقيقي. بات كل من يطالب بالعدالة الاقتصادية أو يرفض التوريث السياسي والطبقي يوصم فورا بأنه شاق لعصا الطاعة ومفرق
لجماعة المسلمين. نجح الجهاز الإعلامي والديني للسلطة في تبديل القيم الإنسانية، فأصبح السكوت على الظلم فضيلة وطاعة، وأصبح التمرد وطلب العدل فتنة وضلالة. خلق هذا الواقع المؤلم انفصاما حادا في نفسية المسلم الذي بات يصلي خلف الحاكم الطاغية، رغم وعيه الداخلي بانتهاك هذا الحاكم لحرمات الدين وسرقته لقوت العيال. من هنا انطلقت صرخة الحسين المدوية التي اخترقت الزمان: إني لم أخرج أشرا ولا بطيرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. يمثل هذا الشعار المركزي حربا فكرية مفتوحة لتفكيك أيديولوجية التخدير السائدة، بعيدا عن الاستهداف الضيق لأشخاص أو عواصم بذاتها. استهدف الحسين بموقفه تبيان أن الإسلام الذي يغض الطرف عن حرية الإنسان وقوت الفقراء هو إسلام مزيف صنعته مطابخ السياسة لأجل تمديد عمر العروش. تبلور هدف الثورة الجوهري في إعادة الدين إلى خندق المستضعفين والمظلومين، وتأكيد تلاحم العبادة الحقيقية مع الجهاد الاجتماعي من أجل الكرامة والعدالة. سوسيولوجية الشهادة: الموت كخيار استراتيجي. عندما تقف الأمة أمام طريق مسدود وتفشل خيارات التغيير السياسي والعسكري التقليدي بسبب اختلال التوازن، تتدخل الشهادة بوصفها عاملا واعيا ومحركا لعجلة التاريخ الراكدة. تظهر الحسابات العسكرية والمادية التقليدية انعدام الأمل في النصر المادي المباشر لحركة الحسين، حيث مالت موازين القوى لصالح جيوش السلطة بنسبة ساحقة. ركزت نصائح المخلصين والسياسيين على البقاء في مكة أو التراجع إلى جبال اليمن الحصينة، منطلقة من منطق المقاتل التقليدي الذي يبحث عن الغلبة المادية والنصر الميداني، في حين تحرك الحسين وفق منطق مغاير تماما وهو منطق الشهيد. يتسم الفرق بين المنطقين بالعمق الفلسفي. يتوجه المقاتل إلى المعركة ليقاتل عدوه وينتصر عليه ماديا، واضعا احتمال الموت كخطر يسعى لتجنبه بكل الوسائل. في المقابل يختار الشهيد التضحية بالذات كأداة فريدة لفضح العدو وتعريته أمام الجماهير. حين تنعدم خيارات السلاح الأخرى في الميدان، تبتعد الشهادة بهذا المعنى عن الانتحار أو الهروب من مواجهة الحياة، لتصبح أعلى درجات المسؤولية البشرية والأخلاقية. يرى الشهيد اندثار قيم أمته وتعاظم جدار الصمت، فيقرر بوعي تام تحويل جسده ودمه إلى مطرقة ثقيلة لهدم هذا الجدار وفتح ثغرة للنور. شكل خروج الحسين مع نسائه وأطفاله وعيالاته جزءا أساسيا من التخطيط السوسيولوجي والإعلامي للثورة ذاتها، بعيدا عن أحكام سوء التدبير العسكري. هدف هذا الاختيار العبقري إلى حرمان السلطة الحاكمة من أي فرصة لتعمية الحدث أو تحريف فصوله. أتاح وجود هذا التركيب العائلي الفريد واقتياد النساء والأطفال كسبايا عبر الحواضر الكبرى تحويل الفاجعة الميدانية إلى معرض متنقل للإدانة السياسية والأخلاقية للنظام. صار كل بيت ودرب يدخل هذا الموكب الحزين يتساءل بصدمة: كيف يقتل ابن بنت النبي وتسبى نساؤه باسم هذا الدين؟ تظهر الشهادة بديناميكية فريدة تقلب مفهوم النصر والهزيمة المادي رأسا على عقب. احتفلت دمشق بالنصر العسكري الآني يوم العاشر من المحرم، ظنة أن قطع رؤوس المعارضين يضمن زوال الخطر عن العرش. تحول الانتصار المادي المباشر إلى بداية السقوط التاريخي والحضاري الشامل للنظام بأكمله.
يملك السيف القدرة على قطع الرأس المفكر، لكنه يعجز عن قتل الفكرة النبيلة التي عاشت في هذا الرأس، بل يمنح دم الشهيد الفكرة تأشيرة العبور الأبدية إلى قلوب وعقول الأجيال. تتحول كربلاء في هذا التحليل الفلسفي إلى مختبر إنساني يثبت أن القوة المادية مهما تعاظمت تحمل في أحشائها بذور فنائها حين تتصادم مع موقف أخلاقي رسالي مطلق. يعود هذا الانتصار التاريخي للدم إلى تحول بنيوي حتمي في سيكولوجيا المجتمع البشري، بعيدا عن الأفعال السحرية أو الغيبية. واجهت الجماهير الواسعة التي تقاعست عن نصرة الحسين عقدة ذنب تاريخية ونفسية هائلة بعد انقشاع الغبار. اكتشف الناس بصدمة انعدام القيمة والكرامة في الحياة الذليلة التي اشتروها بالسكوت. تحول هذا الشعور العارم بالعار الاجتماعي إلى طاقة حركية متفجرة أنتجت الثورات المتلاحقة التي دكت عرش دمشق وزعزعت أركانه، حيث سقط خوف الجماهير من السيف بعد أن أراهم الدم المسفوك أن الموت في سبيل الحق هو الانتصار الحقيقي. يعني هذا التلاحم بين الدم والسيف أن الشهيد بموته الواعي والاختيار يسلب من الطاغية أعظم أسلحته، وهو القدرة على التخويف وإرهاب الناس، حين يسير الإنسان الرسالي إلى الموت بقدمين ثابتين وإرادة حرة. تنعدم خيارات الفعل لدى السيف أو الجلاد، تهشمت هيبة الدولة الحاكمة وجبروتها في قلوب الناس لحظة أن رفعت رأس الحسين على القناة، لأنها كشفت أمام العالم أن الإفلاس الأخلاقي الشامل، وثبتت أن صاحب السيف هو المهزوم تاريخيا وإنسانيا، وأن صاحب الدم الحقيقي هو الباقي والمنتصر. الرسالة الإعلامية لزينب، استكمال فعل الثورة. يتكامل فعل الثورة من شقين أساسيين، الشهادة والتضحية بالذات كشق أول، والإعلام الواعي والنطق بالحق كشق ثان. لا تكتمل حركة التغيير التاريخي بدونه. تبرز في التحليل السيسيولوجي المعادلة التاريخية الخالدة، من مات من الشهداء فقد أنجز عمله الحسيني القيادي، ومن بقي حيا من الأحرار فعليه أن يقوم بالعمل الزينبي الإعلامي. تواجه التضحية دون إعلام واع خطر الدفن والنسيان في رمال الصحراء، في حين يتحول الإعلام دون دماء في الميدان إلى مجرد شعارات جوفاء لا تحرك ساكن. شكل دور زينب بنت علي الجسر المعرفي والسياسي الذي نقل الثورة من لقطتها الجغرافية الضيقة في صحراء كربلاء إلى مساحة الوعي العام الشامل. ابتعد زينب في هذه المرحلة الشاقة عن صورة المرأة المفجوعة التي تكتفي بالبكاء وندب الحظ، لتقود بكل جدارة الجهاز الإعلامي والسياسي لثورة الرفض الإنساني. دخلت الكوفة والشام وقاعات السلاطين في سياق الأسر المادي، متجاوزة لغة التضحية المنكسرة، لتتحدث بقوة وثبات وبلغة القائد المالك للتاريخ. صيغت خطبها البليغة في مجلس عبيد الله بن زياد وفي قصر يزيد بن معاوية كنصوص سياسية راديكالية محكمة، فككت هيبة السلطة وأسقطت شرعيتها الدينية والدنيوية أمام حاشيتها. حين وجه إليها ابن زياد سؤاله الشامت، كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ باغتته بتلك الجملة التاريخية التي تعكس ذروة الوعي بكرامة الشهادة، ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم. صدمت هذه الإجابة الصاعقة أركان النظام بنفيها صفة الفاعلية السياسية عنهم، مفهمة إياهم أنهم نفذوا بغباء مشيئة الشهداء الذين اختاروا ميتتهم الشريفة بإرادتهم الحرة.
وفي دمشق وقفت بكل شموخ أمام رأس السلطة لتقول له متحدية: فكد كيدك واسعى سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. يظهر هذا التحدي الصارخ عمق الإيمان الراسخ بحسم معركة القيم لصالح خط الأنبياء والشهداء. أنقذ هذا الدور الإعلامي الشجاع والمنظم حدث كربلاء من محاولات الآلة الإعلامية الرسمية لتصويره بوصفه مجرد تمرد عسكري فاشل جرى القضاء عليه لحماية الاستقرار العام. حول الصوت الزينبي كل محفل ومجلس إلى محكمة علنية لإدانة البنية القابلية للدولة الحاكمة، مانعاً تمجيد الدم الحسيني وجاعلاً إياه طاقة تفور في عروق الأمة عبر الأجيال لتؤكد أن الرسالة الثورية تبدأ حياتها الحقيقية لحظة رحيل جسد الثائر، حين تملك صوتاً ناطقاً يصدع بحقيقتها. تحريف النهضة من أداة تغيير إلى ملجأ دموع. يتمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الثورات الإنسانية الكبرى في التحريف الناعم والتدجين الفكري الذي يفرغ الحركة من مضمونها الاجتماعي التغييري ليحولها إلى مجرد طقس شكلي يخدم الواقع الفاسد ويكرس الاستسلام، متجاوزاً أثر القمع العسكري أو السجن والنفي. يسلط التحليل السيسيولوجي الضوء على التحول الخطير الذي طرأ على قراءة حدث كربلاء عبر عصور الانحطاط، حيث نجحت آليات الاستسلاف في تقديم الحسين بوصفه شفيعاً غيبياً ومخلصاً يبكى عليه في المجالس لنيل الشفاعة وغفران الخطايا، مبتعدة عن حقيقته كأسوة حسنة ونموذج حركي يقتدى به لتغيير الواقع ومحاربة الفساد. يتطابق هذا التحريف الأيديولوجي مع فكرة الفداء في المسيحية الشعبية التقليدية القائمة على فكرة أن المسيح ضحى بنفسه ليفدي البشرية من خطاياها، مما يحصر دور الإنسان في الإيمان بهذا الفداء والبكاء عليه لنيل الخلاص، مع تغييب الحاجة للعمل الصالح أو التمرد على الظلم والاضطهاد. تسرب هذا المنطق العقيم ذاته ووظف بذكاء في الفكر الحسيني الشائع عبر قرون الانحطاط، حيث جرى إقناع الجماهير المسحوقة بأن الحسين قتل في كربلاء لكي نحزن ونبكي ونذرف الدموع عليه، وأن جزاء هذه الدمعة التلقائية هو الجنة مهما كان هذا الإنسان الباكي ساكتا عن الظلم في حياته اليومية أو متخاذلا عن نصرة الحق.

يحقق هذا التحويل الطقسي والجنائزي للثورة قمة الانتصار التاريخي لخلط القابلية والسلطة الجائرة. نظرا لما يمثله الحسين الثائر والمنادي بالعدل من خطر داهم على كل ظالم في كل زمان ومكان، يغيب هذا الخطر تماما حين يحصر الحسين في دائرة الطقوس البكائية والمظاهر الجوفاء السنوية، حيث يمكن ليعتى الفاسدين اليوم بناء مجالس العزاء الضخمة وإنفاق الأموال الطائلة عليها من السحت الحرام، ليقينهم بأن هذا النوع من التدين السطحي يحمي مصالحهم الاقتصادية ونفوذهم السياسي. جرى تجريد الثورة من بعدها الرسالي التحريري لتصبح أداة مهدئة لتخدير الذات المظلومة بدلا من كونها سلاحا حاسما لتحريرها ونيل كرامتها. تتبرز المعركة الفكرية والمعرفية الحقيقية اليوم في إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية التاريخية للثورة. ينبثق البكاء الصادق والواعي بالأساس من الوعي بعظمة الخسارة الإنسانية بفقد هذا القائد، ليتحول هذا الحزن إلى محفز ودافع حركي للسير على ذات الدرب ومحاربة الفساد. وتتصف الدموع الباردة التي تعقبها مصافحة الطغاة والقبول بالذل بأنها دموع خداع وتواطؤ تساهم في تثبيت الأمر الواقع وفصل الأمة عن روح قائدها. يترفع الحسين بن علي عن الحاجة إلى دموعنا ليدخل التاريخ أو ينال المجد، بل تبرز حاجة المسحوقين إلى وعيه وثورته لنخرج من تيه الاستعباد والجهل والقبول بالهوان. يواجه الإنسان في كل لحظة تاريخية خيارين لا ثالث لهما: الانحياز بوعي وشجاعة إلى جبهة الحق والعدل والحرية ومقاومة الفساد وتحمل ثمن ذلك من التضحية، أو الاستسلام ومهادنة منطق السيف والمال الحرام والتضليل الديني السائد الذي يضع الإنسان في صف الجبهة القابلية مهما ادعى لنفسه من النقاء الروحي. تستمر كربلاء كحالة إنسانية دائمة تتجدد تلقائيا في كل مكان وزمان وجد فيه ظالم يستبد بالثروة والقرار، ومظلوم يبحث عن كرامته وخلاصه، متجاوزة الانحصار التاريخي في سنة 61 للهجرة.

ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأن جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس، وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت.

0: إن غش امتدادك أطلس، ما زلت من خوف اتهامك كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

سقى العطش في كربلاء وصاحب الخوارق والكرامات أبو الفضل العباس. استحوذت واقعة مقتل حفيد الرسول الحسين بن علي في كربلاء في العشر من المحرم سنة 61 للهجرة على قدر هائل من الأهمية مع بداية شهر محرم من كل سنة، يجرى استحضار تلك الذكرى فتحكى قصص بعض الشخصيات المركزية.

العربية، والتي تزوج منها علي بن أبي طالب عقب وفاة فاطمة الزهراء. اشتهر العباس بكنيته أبي الفضل، كما كنته بعض المصادر أيضا بأبي القاسم. في سنة 37 للهجرة ظهر العباس على مسرح الأحداث التاريخية للمرة الأولى، عندما حضر مع أبيه في معركة صفين ضد معاوية بن أبي سفيان وجيش الشام.

في سنة 51 للهجرة أثبت العباس حضوره بشكل أكثر وضوحا بالتزامن مع وفاة أخيه الحسن بن علي. تذكر بعض الروايات أنه أي العباس كان بصحبة الحسين أثناء محاولة دفن الحسن في بيت النبي، ولما رشقت جنازة الحسن بالسهام من قبل أعداء الهاشميين طلب العباس من الحسين الإذن بقتالهم، ولكن الحسين لم يعطه الإذن وأمره بالصبر. في سياق آخر أشارت بعض الآثار لتميز العباس منذ حداثة سنه في ميدان العلم. على سبيل المثال ورد على لسان علي بن أبي طالب أنه قال: إن ولدي العباس زق العلم زقا. كذلك تحدثت الروايات عن وسامته وجماله حتى اشتهر بلقب قمر بني هاشم، وصار هذا اللقب لصيقا به في معظم المدونات الشيعية. لعب العباس دورا رئيسا في أحداث معركة كربلاء. بحسب المصادر فإن العباس كان حامل راية الحسين في تلك المعركة، وبحسب التقليد المتوارث فإن العباس أظهر شجاعة فريدة من نوعها في يوم عاشوراء على وجه الخصوص. ظهر ذلك لما اشتد العطش في معسكر الحسين، فخرج عندها العباس وقاتل بعض الأمويين حتى وصل لشاطئ نهر الفرات.

ولما عزم على شرب الماء تذكر عطش الحسين وأولاده، فرفض أن يشرب وملأ قربة الماء وحملها على كتفه، ثم سار ناحية معسكر الهاشميين، وفي طريقه أحاط به الأعداء من كل جانب ومزقوا القربة، كما أصابوه بعدة أسهم وقطعوا يديه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. تذكر بعض الروايات أن علي بن أبي طالب كان يعرف المصير الدامي لابنه قبل كربلاء بسنين عديدة، وأنه أخبر أم البنين ذات مرة بهذا المصير، فأجهشت أم البنين في البكاء، وشاركنها من كنا معها من النساء لوعتها وحزنها. يؤكد التقليد المتوارث أن شجاعة العباس يوم المعركة قد لاقت إعجاب زعماء المعسكر الأموي. على سبيل المثال، قيل أن يزيد بن معاوية لما رأى لواء العلويين بين يديه في قصر الخلافة بدمشق سأل عن صاحبه، ولما أخبروه أنه العباس بن علي رد قائلا مظهرا إعجابه: أبيت اللعن عباس، هكذا يحمل اللواء وإلا فلا. من جهة أخرى، لقد شجاعة العباس المدح والثناء من قبل بعض الأئمة. في هذا السياق روي عن الإمام جعفر الصادق قوله: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، له منزلة عند الله يغبطه بها جميع الشهداء. فيما نقل عن الإمام علي زين العابدين أنه قال: إن الله أبدل العباس بجناحين يطير بهما في الجنة عوضا عن قطع يديه في كربلاء.

ومن هنا عرف العباس بلقب الطيار، وهو اللقب الذي لم يعرف به قبله سوى عمه جعفر بن أبي طالب الذي قتل في معركة مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة. كذلك ظهرت مكانة العباس في الوجدان الشيعي في بعض أدبيات هذا المذهب، من ذلك الزيارات التي تقرأ في مراقد الأئمة. جاء في آداب زيارة مرقد العباس المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق: أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه، المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، فألحقك الله بدرجة آبائك في دار النعيم.

يشتهر العباس بالعديد من الكرامات، منها شفاء المرضى وعلاج العقم والعثور على المفقودات وزيادة الرزق وقضاء الحوائج. كذلك تحدثت المصادر والروايات عن بعض الكرامات غير الاعتيادية، ومنها أن صورة العباس ظهرت ذات يوم تحت الزيارة المكتوبة على باب القبلة داخل الضريح، وأن رجلا اتهم بالزنا فأنكر وأعلن قبوله للقسم على ذلك في ضريح العباس، فجاء إلى كربلاء ودخل حرم العباس، وقبل أن يرفع يده ليؤدي القسم جاءته ضربات وصدمات شديدة وعنيفة من جهات مختلفة أفقدته صوابه، حيث أخذ الدم ينزف من جسمه وتمزقت ثيابه، ثم أخذ يصرخ ويستغيث بكلمات وألفاظ غير مفهومة، وقد أخرج إلى خارج الروضة.

في الموروث العشائري في أغلب المناطق الجنوبية والوسطى من العراق، عندما تكون خصومات بين عشيرتين، فإن إحدى العشائر تبادر بالانتقال إلى العشيرة الثانية، وما يسمى بالعامية المشية، تتكون من مجموعة من وجهاء العشيرة والقرية وبعض وجهاء العشائر الأخرى، يتقدمهم بعض السادة المؤثرون في حل النزاعات من أجل إرضاء تلك العشيرة، فتبدأ المحادثات بين الطرفين، ويقوم كبير العشيرة الثانية ببعض المطالب، سواء كان فصل أو دية أو حشم أو تداوي، فتتفق العشيرتان على ذلك، فيطلب من العشيرة التي أخذت الفصل أو الدية بأن تقوم وتشد راية العباس. وهذه الراية المتعارف عليها هو احترام المواثيق والأعراف والتعهدات التي توصلوا إليها وعدم خرقها، وإذا اخترقها أحد من العشيرتين فيكون العباس هو كفيله وخصمه. أيضا قيل أن كرامات العباس دفعت عن كربلاء في بعض الفترات التاريخية الحرجة، ومنها أن الجيش العثماني لما قام بغزو كربلاء وقتل المئات من أهلها في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي، فإن عددا من ألسنة النار خرجت من صحن مرقد أبي الفضل وضربت الجند العثمانيين، فاضطر الجيش عندها للانسحاب. من النقاط الجديرة بالملاحظة والتي تبين تأثير أبي الفضل في الفلكلور العراقي بشكل عام، من أن كرامات العباس نفعت العديد من غير المسلمين، فوصل أثرها للمسيحي واليهودي والهندوسي والشيوعي.

برغم أن العباس أخ غير شقيق للحسن والحسين، فإننا نجد الروايات قد حاولت أن تؤكد على قوة علاقته بهما بأشكال متعددة، من أهم تلك الأشكال ربطه بفاطمة الزهراء وابنتها زينب بنت علي. تحدثت العديد من الروايات عن العلاقة القوية التي انعقدت أواصرها بين زينب وأخيها الصغير منذ اللحظات الأولى لميلاده. يحكي محمد إبراهيم النجفي في كتابه الخصائص العباسية أن زينب قالت لأبيها: ما لي أرى قلبي متعلقا بهذا الوليد أشد التعلق، ونفسي منشدة إليه أكبر الانشداد. فأجابها أبوها: كيف لا تكونين كذلك، وهو كفيلك وحاميك. المعنى ذاته يظهر في وصف الساعات الأخيرة من حياة علي بن أبي طالب في مولد العباس بن علي، فإن علي بن أبي طالب جمع أولاده حوله وقت احتضاره، وأمسك بيد العباس ويد زينب، وقال لأبي الفضل: بني، هذه وديعة مني إليك. بموجب تلك الوصية اعتبر العباس كفيلا لزينب، لدرجة إنه اشتهر بلقب الكفيل. على الجانب الآخر، حاولت بعض الروايات أن ترسخ علاقة البنوة الروحية التي جمعت العباس بفاطمة الزهراء. من تلك الروايات ما ذكره محمد مهدي الحائري في كتابه معالي السبطين، عندما ذكر أن واحدا من أهل كربلاء كان يزور الحسين في كل يوم وليلة مرتين أو ثلاث مرات، ولا يزور أبا الفضل العباس إلا بعد مضي 10 أيام من زيارته، فرأى في المنام فاطمة الزهراء فسلم عليها فأعرضت عنه. فلما سألها عن السبب قالت: لإعراضك عن زيارة ولد العباس. يظهر ملمح البنوة الروحية ممزوجا بمظلومية العباس في رواية أخرى شهيرة أوردها محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة. بحسب تلك الرواية فإن فاطمة الزهراء ستأتي يوم القيامة وتخرج من تحت عباءتها كفي أبي الفضل العباس المقطوعين يوم كربلاء، وتقول: يا عدل يا حكيم، احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين.

في الفلكلور العراقي. تسبب المجهود العظيم الذي قام به العباس يوم كربلاء في سبيل الدفاع عن أخيه في إقحامه في دائرة الفلكلور الشعبي العراقي، ولاسيما في ميادين الشجاعة والبطولة والتضحية والدفاع عن الحق. في هذا السياق درج العراقيون على الإشارة للعباس باسم أبو راس الحار، وهو الاسم الذي فسره جلال الدين الحنفي في كتابه معجم اللغة العامية البغدادية، فقال إنه نعت يقال للشخص الغضوب ويرمز لحمية العباس وقوته في طلب الحق. في سياق ذاته يردد العراقيون جملة دير بالك من أبو راس الحار إذا اختلف اثنان أو أرادوا التعاهد على أمر ما. عندها يتم استدعاء رمزية العباس لأخذ المواثيق من المتعاهدين والاستحضار اللعنات ضد من ينكث عهده. مثل هذه الرمزيات توجد في إيران أيضا، فهناك الكثير من الخوارق تنسب إلى العباس، ويسمي الإيرانيون أبناءهم العباس وأبو الفضل. وحين يحدث أمر مروع تجد كثيرا من الإيرانيين يهتفون فجأة يا حسين أو يا أبا الفضل، حتى إن كانوا غير متدينين.

المرقد العباسي. تذكر الروايات أن الإمام الحسين لم يحمل جثمان العباس كما اعتاد أن يفعل مع باقي جثامين أنصاره الذين قتلوا في المعركة، وأنه أي الحسين ترك الجثمان في موقعه لكثرة ما فيه من الإصابات والجروح، وحتى لا تتساقط أجزاؤه عند الحمل. بشكل عام لا نعرف الكثير عن بدايات تعمير ضريح العباس، وبحسب ما يذكر عبد الأمير القريشي في كتابه تاريخ العتبة العباسية المقدسة، فإن الإمام علي زين العابدين ومعاونيه من عشيرة بني أسد قاموا بدفن جثمان العباس بعد 3 أيام من مقتله، وبنوا على قبره سقيفة صغيرة الحجم. في القرن 3 الهجري تم تعمير مرقد العباس على يد بعض الخلفاء العباسيين، ومنهم المنتصر والمعتضد. أما في 369 للهجرة فقد أعيد بناء مرقد العباس، وأوقفت مساحات كافية من الأراضي لاستثمارها لصالح إنارة الحرم الخاص به، وذلك عقب زيارة عضد الدولة ابن ركن الدولة البويهي لكربلاء. في بدايات القرن 5 الهجري قام الوزير الحسن بن فضل ابن سهلان الرام هرمزي بإعمار المرقد وتطويره، وفي 707 هجرية جرى تعمير المرقد من قبل السلطان المغولي أولجايتو محمد خدابندا.

أما القرن العاشر الهجري فقد شهد وصول المرقد العباسي لأوج عظمته بعدما تعاهدته أيدي الصفويين والعثمانيين بالرعاية والتجميل، وفي تلك الفترة تم تزيين القبة بالقاشاني حديثاً، وفي سنة 1955 تحديداً تم تغطية القبة من الخارج بطابوق نحاسي مغلف بشرائح الذهب الخالص. في سنة 2010 تم تذهيب المأذنتين المجاورتين للقبة، واستخدم في ذلك ما يقرب من 108 كيلوغرامات من الذهب الخالص. حالياً تبلغ مساحة حرم العباس ما يقارب 11,000 متر مربع، يقع إلى الشمال الشرقي من حرم الحسين، وتتم إدارته من قبل العتبة الحسينية. ومن الجدير بالذكر إن هناك مزاراً مشهوراً لأبي الفضل العباس في بلدة النبي شيت في منطقة البقاع بلبنان.

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

الحسين ودوره التاريخي. الحسين كان وارث الإسلام ووارث تلك الثورة التي فجرها جده وواصلها أبوه وأخوه، لكن الحسين في المقابل لم يرث جيشا ولا سلاحا ولا ذهبا، وبالتالي لم يرث أي قوة جبهوية تذكر ولا حتى مجموعة منظمة. وكان هذا يعني بادئ ذي بدء أن القيادة الحسينية التي آمنت بالنضال وأقرته كقاعدة أساسية لوجودها، هذه القيادة كانت ككل قائد أو إمام يؤمن بالنضال غير حرة في اختيار طريقة هذا النضال، وإنما كان عليها أن تخضع للظروف التي تحيط بها والتي تفرض عليها شكلا معينا من أشكال الحروب، وهذه الظروف تتحكم فيها شروط الضعف والقوة عند العدو ومن ثم تقدير الموقف العام. لذلك لم يتسنى لنا معرفة الأسلوب الذي اختاره الحسين لثورته ما لم نعرف الظروف العامة والخاصة التي تحيط به والشروط التي أوجبت عليه اختيار ذلك الأسلوب. كان ظهور الدور الحسيني في سنة 60 للهجرة، حيث الأمة بانتظار رجل تاريخي ينهض بأعباء الدور القيادي ويكون حارسا ومسؤولا عن هذه الثورة الكبرى التي أطلقها محمد بن عبد الله، والتي أخذت دعائمها تتقوض تحت ضربات بني أمية وأعوانهم. وكان دور الحسين هنا شاقا لأنه كان دورا تاريخيا قد تلفت حواليه ونظر إلى الأوضاع السائدة من حوله، فوجد أنه مسؤول عن حراسة ثورة فقدت آخر قاعدة من قواعدها وآخر قلعة من قلاعها وآخر قيمة من قيمها، ولم يبقى من تراث جده وأبيه وأخيه الذي يشكل وجه الإسلام وصورة الحق والعدل سيف أو جندي واحد. كان الواقع الاجتماعي والسياسي والأمة مشرفة على سنة 60 للهجرة على الشكل التالي.

0: كانت قد مرت سنوات طويلة وبنو أمية ماضون في تقويض الثورة الإسلامية وقواعدها الاجتماعية وإسقاطها قاعدة إثر قاعدة من جهة، وقريش تصادر كل منجزات هذه الثورة وكل قيمها لتسخرها في خدمة أغراضها الخاصة من جهة أخرى. أما أنصار الثورة وتلامذة محمد ورفاقه الأوائل فكانوا عقب إلغاء ونزف مركز الحكومة الثورية الإسلامية في المدينة قد انقسموا إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى لم يؤات الصبر أفرادها على تحمل ما يجري من هتك للقيم الإسلامية الشريفة، فجاهروا بالثورة ورفعوا الصلوات وقتلوا. كان أبو ذر وعمار وعبد الله بن مسعود وهيثم وحجر بن عدي قد سلكوا طريق الشهادة وكانوا رواد وقادة هذه الفئة الأبرار. والفئة الثانية انتهت إلى الجنة التي ينبغي نيلها تحت ظلال السيوف، والتي كان الجهاد بابا من أبوابها يمكن نيلها عن طريق أكثر سهولة وأقل نصبا، وهو طريق الزهد والعبادة واعتزال الناس. وكان ممثل هذه الفئة عبد الله بن عمر، وهذا الموقف السلبي كان غريبا من فئة كان من أفرادها رجال صحبوا الرسول وتربوا في مدرسة الإسلام وأدركوا معاني الجهاد والتضحية في سبيل الحق، لكنهم ما لبثوا في تلك الفترة التاريخية الحرجة التي تتطلب جهر الصوت والدعوة إلى العدل أن انكفأوا عن ساحة الحرب بين الحق والباطل واعتزلوا في أروقة المساجد وخلايا البيوت مضحين بنخبة جيدة من أبطال الحق لصالح الظلم والرد، في حين كانت الأمة وهي تتلوى تحت سياط بني أمية تنتظر منهم موقفا صريحا يقاوم الانحراف ويقف في وجه الظلم. لقد آثروا السلامة من حيث التضحية والجهاد. أما الفئة الثالثة وأفرادها كان لهم شرف الجهاد مع الرسول في بدر وأحد وحنين، ونالوا مفاخر التضحية في مدينة الهجرة والجهاد، فقد باعوا ماضيهم وانتهوا إلى الدعة والراحة في قصر الخضراء عند أمية، يقبضون الأموال ويتقاضون الرشاوى، وعلى منوال أبي هريرة يسلكون طريق ابتداع الأحاديث واختلاق المتون لإسناد حكم من؟ حكم من ظلم الرسول وآل بيت الرسول، وثورة الرسول وقيم الرسول، حكم معاوية. ويكاد ينتهي بنا القول هنا إلى إدانة موقف هاتين الفئتين الأخيرتين. فأما الفئة التي اعتزلت النضال إلى المعابد في لحظات عصيبة كهذه فقد كانت أيديهم ملوثة بدماء أبطال طاهرة، وهذه الدماء هي دماؤهم هم، وهؤلاء الأبطال هم أنفسهم، ذلك إن الفرد أو المؤمن الحق الذي يعي كامل المسؤولية ويمتلك القدرة على تشخيص الموقف وبالتالي فرز الحق عن الباطل إذا اعتزل المعركة ورفض في نفسه قناعة العقائدي الأصيل وجهاده التضحوي يكون قد صفى وقوض حياة بطل من أبطال تلك المعركة لصالح الظلم، وهذا البطل هو نفسه. أما الفئة الثانية فكانت على الإسلام أشد وأمر وأدهى، فما رأيك بأصحاب الرسول ورفاق جهاده يبيعون قيم الرسول وشرف الرسالة بالدريهمات ويقاضونها بالدعة؟ ما رأيك بأن ينتهي الأمر بصحابي كأبي هريرة هذا الذي يحمل علما وأحاديثا كثيرة عن رسول الله، يلفق الأحاديث ليدعم معاوية، ثم يسعى ليزيد في حادثة حبه الشهيرة لزوجة عبد الله بن سلام. لقد كان أفراد هذه الفئة هؤلاء هم رموز الجيل الذي كان يشكل جيل الثورة الإسلامية الثاني، وجله من الشباب والذي لم يشهد انتصارات الإسلام الأولى، وعليه أن يسمع عن بطولاتها من أفواه الجيل الذي رافقها، فإذا به يرى ويشهد أعلام هذه الثورة ممن كانوا رموزه ومثله يسقطون واحدا إثر واحد في مهاوي المذلة وشراك التنكب عن القيم. فأي أسى وأية خيبة وأية مرارة سيستشعرونها حيال هذا الأمل العظيم الذي يسمى الإسلام، وهم يرون سواد مواقف رواد الإسلام من جيل الرسول وثورته.
1: اخضعوا الحق، ابخعوا الحق يا إخواني. ونأتي الآن، نأتي الآن لماذا ثار الحسين؟ ما الذي أخرج أبا عبيد الله؟ هل كانت نزوة؟ هل كانت فلتة هكذا؟ أبدا يا إخواني. الرجل سلام الله عليه بكلمة واضحة حفظها لنا الزمان، قال: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لطلب الإصلاح. أريد آمرا، يعني أريد أن آمرا، أريد آمرا بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في أمة جدي بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فمن قبل عنا بالحق ما جئنا به فالله أولى بالحق، ومن رد علينا صبرنا حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا وهو خير الحاكمين. هذا هو الحسين، هذا هو الحسين. رأى أمر الأمة قد فسد، رأى الشرع قد انتهك أيها الإخوة، رأى المعروف لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه، كما قال في خطبته في ليالي مقتله الشريف المنيف، قال: أما إن الدنيا قد أدبرت وتنكرت وتغيرت وانشمرت حتى لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون الحق لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه؟ أما إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. تبا لهذه الحياة، تبا لهذه الحياة التي نخضع فيها ليزيد اللعين، يزيد اللعين الذي قال فيه الذهبي: وكان ناصبيا، يعني يتدين. والمناسبة كل خلفاء بني أمية بدءا من معاوية وانتهاءا بالحمار المعروف بالحمار مروان بن محمد الحمار أيها الإخوة، باستثناء الراشد ابن عبد العزيز رضوان الله عليه، كلهم نواصب، كلهم أعداء لأهل البيت، وأولهم ومؤسس طريقتهم معاوية. يا أخي شيء لا يصدق، هل هناك أعظم من قتل الحسين؟ يروى بالسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكان جالسا في ظل الكعبة، فأقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام في سابق أيام حياته السعيدة المجيدة العزيزة، فأقبل فأشار إليه فقال: أرأيتم هذا؟ هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم، أفضل من يمشي على وجه الأرض. قال الآن هذا هو النبي، قال هذا، هذا حديث معروفة واضحة، سيد شباب أهل الجنة، الإمام إن قام وإن قعد إمام. يقتله عمر بن سعد، بماذا؟ بإمارة الري، لأنه إن لم يقتله قال له عبيد الله: أنا تمنيت أن يقول له على الأقل لأقتلنك، يعني يكون له بعض عذر، بعض عذر، ولا عذر، ولا عذر والله، ولكنه قال له: لأعزلنك عن عملك ولا أهدمن دارك، مش حتصير أمير على الري وعلى همدان، وحأهدم لك بيتك بس. فقال: أنا تفكرت في أمري وأحب الري، أترك الري؟ قال: والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ يلا نرجع مأثومين بقتل حسين. أي لعنة الله عليك، لك النار لك النار. أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وآله، تابعي جليل، في المنام، قال رأيته في المنام فقال لي إيتي البراء بن عازب صاحبي فاقرأ عليه السلام مني وقل له من قتل الحسين فهو في النار، كل قتلة الحسين في النار والعياذ بالله، ما في كلام. وأترك فقه أمية وحبة إيمان وحبة خردل، هذا فقه الأمويين، فقه الإرجاء. الله قال ومن يقتل مؤمنا، مش حسينا ابن رسول الله، مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران ابن حسين، والحديث طويل أجتزئ منه بهذا الجزء المبارك أيها الإخوة. النبي أمر بغزاء، قال فخرجنا واصطففنا وصففنا الرجال ومن خلف الرجال النساء، المهم، ثم غزونا وعدنا، فأتى أحدهم فقال يا رسول الله استغفر لي الله غفر الله لك. قال ماذا أحدثت حدثا عمل لك مصيبة؟ النبي قال له، قال نعم يا رسول الله، إنه لما فر القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فأهويت عليه بحربتي فقال إنه مسلم أشهد أن لا إله إلا الله، قال تعوذا من الموت، قال أنا شفت أنه تعوذا. فقال النبي ماذا وعلى ماذا نقاتل الناس؟ نحن لماذا أصلا نقتل ونقاتل؟ ألا نقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام؟ هلا شققت عن قلبه فاطلعت على ما فيه؟ قال قل كلا يا رسول الله لم أفعل. قال أما إني لن أستغفر لك، اذهب. لم يستغفر له. يقول عمران بن حسين فمات فدفنه أهله فأصبحوا وقد نبذته الأرض. صحابي لمن جننونا أيها الإخوة، كسروا أدمغتنا بحكاية صحابي صحابي صحابي. هذا صحابي أيضا أليس كذلك؟ أو مجاهد وغزى بأمر رسول الله، قتل رجلا كافرا مشركا أسلم في لحظة بلسانه، لا ندري، كان ينبغي أن تكف عنه، لا أن تقطع رأس الحسين وأن تحمله إلى قصر الدعي ابن الدعي ثم يوضع على رمح وفي صفط ويخرج كل حين ويؤتى به إلى الشام ويضرب على ثنيتيه الملعون يزيد بقضيب من حديد. ابن تيمية حبيب بني أمية، عاشق بني أمية، ينكر هذا، والعلماء يثبتونه، الطبراني يثبته، الذهبي يثبته، الطبري يثبته، أبو الحجاج المزي وهو أعلم من ابن تيمية بمرات في الحديث بشهادة الذهبي، بمرات لا يقاس ابن تيمية بالمزي. المزي خلق عجيب من خلق الله رضوان الله عليه، أثبت هذا في ترجمة حسين من تهذيب الكمال أيها الإخوة في أسماء الرجال، أثبته. يزيد يضرب بقضيب من حديد على ثنيتي الحسين، وسكينة بنت الحسين، من أين آتي بقلب بقدر هذا الحزن كله؟ من أين نأتي بقلب يسع هذه المرارة كلها إخواني وأخواتي؟ وسكينة خلف كرسي الملعون يزيد حتى لا ترى رأس أبيها، حتى لا ترى رأس أبيها، ورجل أزرق من عصابة يزيد لعنة الله عليه وعلى حاشيته يتطلع إلى فاطمة بنت الحسين يقول يا أمير المؤمنين هب لي هذه، أريدها أن أنكحها هذه صبية هكذا. فانتفضت زينب الكبرى أخت الحسين عليه السلام، قالت كلا ما ينبغي ولا يحل هذا لك ولا له. قال كلا لو أردنا لفعلنا، يزيد الملعون يقول. قالت كلا والله إلا أن تخرج أنت وهو من ديني ودين أبي وجدي، تخرج من دين محمد لأنك لست على دين محمد، ونحن نعرف أن مشروعهم هو القضاء على دين محمد. يا أخي ما هذا الحقد كله؟ ما هذا الحقد المجنون يا أخي؟ حقد أبي سفيان على الرسول ومعاوية على علي ويزيد على الحسين، أحب أن أعرف ما هذا الحقد؟ أنا عارف، أقسم بالله أنا عارف، والأمور واضحة عندي، أقسم بالله أوضح من أصابع الخمس هذه، والله الذي لا إله إلا هو، إن الأمور لواضحة كالشمس ليس دونها حجاب، ولكن العمى نعوذ بالله من عمى القلوب، نعوذ بالله أن تعمى قلوبنا وأبصارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يراد أن تؤخذ بنت علي بنت فاطمة سبية، تنكر على أنها سبية، ويتهدد الملعون أنه يستطيع أن يفعل هذا. لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. ما هذا؟ الحقائق أيها الإخوة. نعم، فشلوا أن يقتلوا إيه؟ النبي، فقتلوا أخاه، وقتلوا ابنه، وقتلوا ابنه. الله أكبر. سمية نسلها أضحى كعدد الحصى، وبنت رسول الله ليس لها نسل. لكن لا، أين نسل سمية اليوم؟ لا نسل. أين نسل يزيد ومعاوية؟ لا نسل. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال: وبموت هذا من أبناء يزيد انتهت ذرية يزيد وقطع الله عقبه. لم يبقى أحد على وجه الأرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان. وأين نسل الحسن؟ وأين نسل الحسين؟ أنا أقول لكم في 5 قارات العالم، أو في 5 قارات العالم، في 5 أصقاع المعمور. أي والله، في الهند والسند، وفي العراق والشام، وفي مصر والسودان، وفي ليبيا والقدس، في كل بلاد العالم، وفي الحجازين أيها الإخوة، نسل محمد. لا يعلم عدتهم إلا الله، إنا أعطيناك الكوثر. هذا هو الكوثر. فلا تأسى، لا تأسى أيها الشاعر المحب. قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد، وهذا نسل محمد. قال: وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. الله أكبر. قبل يومين كان عنده ماء فأعطاهم. فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء فلا يعطي عليا وجيشه، في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه. شيء عجب يا أخي. وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني، قسما بالله، إلى اليوم الذين يحبون هؤلاء بني أمية، أخلاقهم كبني أمية، لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود، والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق هم الرجولة، هم الشرف، هم المجد، هم الصدق، هم الحق، هم البر، هم الطهر. شيء عجيب.
0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا.

عائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أو ما لم يرد به نص قرآني، بيد أن السنة النبوية سنته لاعتبارات إيمانية، ومنها مثلا أوقات الصلاة وعدد ركعاتها. شخصية الإمام الحسين عليه السلام، التكوين والتأثير. وهذا ينطبق على الشعائر الحسينية بوصفها سنة، فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث شريفة في شخص الإمام الحسين عليه السلام، تؤسس لمستقبل يروي التضحية والاستشهاد من أجل إعلاء كلمة الدين وحفظ الشريعة الإسلامية وتعاليمها من كل ما يشوبها ويعتريها من ضمور أو انحراف، وما تتعرض له من مؤامرات أو دسائس تعيد الأمة من خلالها إلى الجاهلية الأولى. فلم ترد الأحاديث جزافة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شخصية الإمام الحسين عليه السلام تجسد في طبيعتها التكوينية القيم السماوية العليا، باعتباره وريث الأنبياء ونفس النبي الكريم، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، فكلاهما مخلوقان من نفس واحدة، مما هيئ لها أن تنمو نموا متسارعا في البيت النبوي الشريف وصولا إلى الهدف الإلهي المرسوم لها. وقد تكاملت شخصية الإمام الحسين عليه السلام حتى أخذت امتدادها الطبيعي المتصل بشرعية أهل البيت عليهم السلام، فهم الموصوفون على لسان نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فهم بتكامل شخصياتهم يمثلون القدوة والأسوة الحسنة في السلوك والتربية والمنهج، وهم حجج الله على عباده كمالا وعصمة، وهم المطهرون بدليل قوله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالإمام الحسين عليه السلام كان في شخصيته مذهلا، مرتبطا بالغيب ومتصلا به اتصال عارف، ملتزما بالأوامر التزام عبد مؤمن مطيعا لمعبود جبار رحيم. الشعر ودوره في النهضة الحسينية. يعد الشعر كنز العرب الأثير وخزان بلاغتهم التي أضاف لها القرآن الكريم عمقا عظيما في التراث اللغوي والدلالي، فكان ذا تأثير كبير في النفوس والعقول والمشاعر، ما زال يؤدي وظيفته الإعلامية المؤثرة، فهو يعبر عن موقف ويعبر عن منهج، وفيه رسم صورة لأوضاع اجتماعية أو سياسية، مما جعله فعلا قابلا للاضطهاد والتحدي من جانب، وفعلا قادرا في التغيير والتأثير من جانب آخر. فكم وقفت أنظمة الحكم المستبدة تعلن رفضها المطلق لكل شاعر يمدح أو يرثي أهل البيت عليهم السلام، بل عمدت إلى ملاحقتهم والتنكيل بهم وزجهم في السجون أو قتلهم، اعتقادا بتكميم أفواههم الصادحة بحب أهل البيت عليهم السلام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سمع الشعر وشجع عليه لنصرة الدين الجديد وتلقيبه لبعض شعراء عصره المدافعين عن الإسلام بألقاب ظلت خالدة لهم، وإكرامه للشعراء المادحين ماديا ومعنويا، فهذا يمثل وضع الأساس الذي انطلق منه الشعراء، وهم يدافعون وينافحون ببلاغة قصائدهم
معبرين عن ولائهم للبيت النبوي الشريف، متحدين كل أنواع الظلم والتعسف وقمع الحريات التي فرضتها الأنظمة الحاكمة، ولما جسدته هذه الشخصية العظيمة في موقعها الروحي وموقفها التاريخي البطولي. وقف الشعر ينثال شلالا من اللغة الساحرة على مر القرون والأزمنة، يوقظ المشاعر ويفجر طاقات الغضب ضد التيارات المنحرفة بما تلهمه شخصية الحسين عليه السلام وتضحيته بنفسه وأهل بيته وأصحابه، فتوقظ فيه كوامن الخلق الإبداعي لتظل كربلاء أنشودة خالدة في ضمير الإنسانية. إن ما قيل بحق الحسين عليه السلام من الشعر لم تحفل به أي شخصية في تاريخ الإنسانية مدحا ورثاء، ولم تحظى واقعة في التاريخ مثل ما حظيت به واقعة الطف، من تسجيل دقيق ما زالت أقلام الكتاب والمؤلفين والشعراء تسطر بمدادها أصفى الصور وأنقاها وبمختلف اللغات واللهجات. وإذا كانت واقعة الطف قد تمكنت من استملاك الوجدان الجمعي للأمة بصورتها المأساوية، فإن الحسين وهو محور المأساة وقمة هرم الواقعة قد خلق نموذجا فريدا ومؤثرا في ضمير الأمة، بل في ضمير الإنسانية، وهذا ناتج عن عوامل التلقي والإلهام الروحي والفكري والوجداني أثمرتها دعوة جده الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: اللهم أحبه فإني أحبه، وهي دعوة رجاء ولدت من خلال نقلة روحية عظيمة. والشعر يكمن في خطورته حتى أدركت السلطات الحاكمة على اختلاف العهود السياسية في العصر الأموي ثم في العصر العباسي وما تلاه خطورة هذا اللون من الشعر، فهو يؤجج الحمية الدينية ويعزز العلاقة العقيدية والعاطفية بالمعارضة ويثير الشبهات حول شرعية الحكم القائم. وتشير المصادر التاريخية إن أول من رث الإمام الحسين عليه السلام هو عقبة بن عمرو السهمي بقوله: مررت على قبر الحسين بكربلاء ففاض عليه من دموع غزيرها. ولا نريد هنا الإسهاب في ذكر ما قيل من الشعر الولائي، فقد ألفت في هذا الباب العشرات من المؤلفات التي درست الشعر الحسيني منذ القرن الأول الهجري حتى يومنا هذا، وطبعت مئات الدواوين التي جسدت الولاء بروح إيمانية متجذرة، وامتازت بكونها عوامل مهمة في إذكاء جذوة الواقعة عاطفيا ونفسيا، مما يجعلها ركيزة مهمة من ركائز الشعائر الحسينية. الحزن والبكاء على الحسين عليه السلام. الحزن والبكاء هما نتاج طبيعي وغريزي لدى الإنسان، ففيهما يفرغ الإنسان بعض آلامه وأشجانه المكبوتة معبرا عن حالة مؤلمة تعرض لها أو تأثر بها، مما دفعه إلى التعبير عن مكنونات عواطفه ومشاعره. وقد ورد في القرآن الكريم إن نبي الله يعقوب عليه السلام اشتد به الحزن حتى ذهبت عيناه جراء تألمه على يوسف عليه السلام، وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. والحزن أكثر إيلاما من البكاء لما فيه من كبت خفي وتغيير في ملامح شخصية المحزون، وقد يؤدي الحزن إلى البكاء، وكلاهما من السنن الشريفة التي مارسها الأنبياء عليهم السلام منذ بكاء آدم عليه السلام على ولده هابيل حتى بكاء النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على ولده إبراهيم وعلى عمه الحمزة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى ابن مسعود
ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باكيا أشد من بكائه على حمزة. ويبدو أن السر في مشروعية البكاء على الحسين عليه السلام هو أن البكاء والجزع ليس أمرا شخصيا يتعلق بعاطفة بشرية تتفجر بالأسف على ما فات، وإنما هو حزن على قضية دينية عامة تتمثل بالإمام الحسين عليه السلام وثورته. فالحزن ليس موقفا عاطفيا، وإنما هو موقف مبدئي يعبر المزمن عن التحامه به واعتناقه له بهذا التعبير العاطفي.

وإن كان الأئمة الأطهار عليهم السلام قد واجهوا مصائب جمة كالاغتيال ودس السم والتعذيب والسجن والمطاردة وغيرها من ألوان المصائب الأخرى، غير أن مصيبة الإمام الحسين عليه السلام هي الأعظم في تاريخ أهل البيت عليهم السلام، لذا وجب عليها البكاء بأمر إلهي عن طريق الإمام المعصوم، ويعد ذلك أمرا عباديا يجب العمل به. آليات نشر الشعائر الحسينية وتفعيلها. الشعائر الحسينية هي مصداق قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه المصداقية في التعظيم لم تأت اعتباطا، بل جاءت مليئة بالمضمون الذي عمل من أجله الإمام الحسين عليه السلام، وما تحقق من هدف منشود في إحياء الشريعة المحمدية. وإذا كان البعض ممن يدعي العلم يرى في الشعائر الحسينية بدعة وعليها يترتب من الآثام شيء كبير، فقد جهل تماما إن الشعائر طاقة هائلة في جوهرها القرآني وسنة فاعلة في عمقها الرسالي. فالتعظيم للذات المقدسة من خلال الأداء الواعي للشعائر يعزز الممارسة الإيمانية البعيدة عن الرياء والخداع، الذاكرة لله سبحانه وتعالى بالتمجيد والتهليل والتكبير والتسبيح وبكل أسلوب لا يعارض العقل أو العرف، وبالممارسات الصحيحة فإننا نعبر عن ارتباط روحي وعاطفي مع الله سبحانه وتعالى، لأن في ذلك صفاء للقلب ونقاء للضمير. وما الممارسة إلا آلية من آليات التعظيم والتقديس لله عز وجل. ومن أجل الوقوف على آليات نشر الشعائر الحسينية لتلعب دورها الصحيح الهادف في شحن الأمة وإيقاظها الدائم، وبما أننا اليوم بحاجة ماسة إلى كل ما يوفر لنا طريقا لخدمة القضية الحسينية، فإليكم أحبتنا المستمعين مقترحات يمكن الاستفادة منها في نشر الوعي للشعائر الحسينية من خلال آليات متعددة. أولا، الشعر. كنا قد تطرقنا إلى الشعر وأثره في الشعائر الحسينية وما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين من أهمية فائقة للشعر في دعم مشروعية القضية الحسينية والتحبيب للنظم وما يترتب عليه من عطاء دنيوي وأخروي. وعليه فنحن إذا أردنا أن نقيم الشعائر الحسينية في هذا المجال فعليه أن يصار إلى تفعيل الحركة الشعرية في البلد إحياء للقضية الحسينية من خلال: أليف، إقامة المهرجانات الشعرية المتواصلة في كل محفل من المحافل الثقافية والاجتماعية. باء، تكريم الشعراء المتميزين تشجيعا لهم في تقديم المزيد من الإبداع والعطاء الشعري الخلاق المؤثر في النفوس. ثاء، الحث على الدراسات النقدية في شرح مضامين القصائد الشعرية وما تحمله من رؤى وأفكار بشأن القضية الحسينية. جيم، إصدار الدواوين الشعرية الخاصة بالإمام الحسين عليه السلام وثورته العظيمة. حاء، تحقيق المخطوطات الخاصة بالدواوين الشعرية المتضمنة مديح ورثاء أهل البيت عليهم السلام ونشرها بدلا من ركنها على رفوف المكتبات أو في خزائنها. ثانيا، الأدب. وفي هذا الباب الواسع يمكن الاستفادة من الإبداع الأدبي في مجالات القصة والرواية والمقال، وتفعيل ذلك يتأتى من الحث على إقامة المسابقات ونشر النتاج الجيد الهادف في مجاميع مستقلة، فضلا عن إقامة الحلقات النقدية الخاصة بهذه الشعائر وإصدار سلاسل خاصة تحمل عناوين مثل
من أدب الطافة أو في النهضة الحسينية أو قصص من النهضة أو سلسلة القصة القصيرة الخاصة بالثورة الحسينية. وإننا سوف نرى نتاجا ضخما يؤرخ ويؤرشف للأحداث بصورة أدبية راقية تظهر الملامح البطولية للشخصيات التي جاهدت مع الإمام الحسين عليه السلام وغيرها من المواقف البطولية في الواقعة. ثالثا، الفنون. ولا بد من استثمار المساحة الواسعة للفنون بأنواعها المختلفة في إقامة الشعائر الحسينية وتوظيفها توظيفا فنيا حديثا يوصل للعالم بعض ملامح القضية الحسينية مجسدة في طرائق مختلفة من الإبداع الفني. ففي المسرح مجال رحب لإبراز القضية الحسينية ومسرحة الواقعة برؤى جديدة تتلائم مع روح العصر، بل بالإمكان إنتاج أعمال مسرحية في محاور متعددة ومن زوايا مختلفة، وعليه يجب أن نعمل على دعم الشعائر الحسينية من خلال المسرح. في أليف إقامة مسرح حسيني بعيدا عن التهريج قريبا من نشر أهداف النهضة الحسينية ومن طوت عليه من أبعاد كبرى. ب إقامة المهرجانات المسرحية وتفعيل حركة المسرح الحسيني من خلال بناء وإنشاء المسارح الخاصة. جيم تكريم المبدعين من المسرحيين العاملين في هذا المجال. دال إصدار المسرحيات في كتب خاصة أنيقة وتعميم تلك الأعمال على مساحة أكبر للقراءة، مما يؤدي إلى إخراج الأعمال المسرحية المطبوعة في أكثر من مدينة أو بلد. ها التركيز على مسرح الطفل لما له من أهمية في تنشئة الجيل الجديد على معرفة النهضة الحسينية. وفي مجال الفن التشكيلي يمكن الاستفادة من هذا الفن وتوظيفه توظيفا يخدم الشعائر الحسينية في اللوحة والعمل الفني النحتي لإبراز جمالية الروح المؤمنة وحالة الاستشهاد العظيمة والفريدة في التاريخ، ويمكن تفعيل ذلك من خلال أليف إقامة المعارض الفنية الشخصية والمشتركة للفنانين التشكيليين أو النحاتين. ب تكريم المبدعين منهم بجوائز مشجعة. ت إنشاء متاحف خاصة للعرض الدائم وقاعات فنية متعددة للعروض المستمرة. ث إصدار الملصقات والفولدرات التعريفية بذلك، ويضاف إلى تلك الفنون الخط والزخرفة لما فيهما من قدسية للحرف العربي واستثمارهما استثمارا إبداعيا يخلد القضية الحسينية من أبعاد متعددة جماليا وشعائريا. رابعا، المنبر الحسيني. يعد المنبر الحسيني من أعظم الآليات التي حافظت على الشعائر الحسينية، فقد مارس المنبر دورا كبيرا في نشر القضية الحسينية ليس في الوسط الشيعي، وإنما تعدى إلى أوساط مجتمعية أخرى خارج نطاق العالم الإسلامي. وأخذ المنبر من خلال خطبائه المتزايدين يوما بعد يوم يتسع في عطائه وفقا للتطور الحاصل في عالم وسائل الإعلام المرئية والسمعية. وللاستفادة من الدور المهم للمنبر الحسيني نقترح أليف إرساء قواعد جديدة للخطباء تتوافق مع أهداف الشعائر في نشرها على مساحة كبيرة في العالم، ومنها الاهتمام باللغة والقراءة الجيدة الواعية لمختلف الفنون والعلوم من أجل التأثير المباشر في المجتمع وفي طريقة الإلقاء وقوة الإقناع، استمرارا على منهجية المدارس المنبرية التي قادها الرواد المثقفون أمثال المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. ب إنشاء المدارس الخاصة بتعليم فن الخطابة وما يتعلق بها من فنون أخرى،
وتخريج جيل واع متمكن يواصل مسيرة إحياء الشعائر الحسينية في كل مكان من العالم. تاء عدم إقصار المنبر الحسيني على شهري محرم وصفر، والاستمرار الممنهج في إقامة المراسيم الخطابية على مدار السنة مع التكيف للمناسبات المختلفة التي من خلالها يتم إحياء الشعائر كالولادات والوفيات والمناسبات الدينية والتاريخية الأخرى. خامسا، الكتب. للكتاب أهمية بالغة في إيصال المعلومات الدقيقة والحقائق الناصعة عبر منافذ التأليف المهتمة في إحياء الشعائر الحسينية، ومنها ما يؤلف مباشرة كتاريخ للواقعة مثل المقتل، أو ما يؤلف للتعريف العام بالواقعة وأسبابها ونتائجها. ومن أجل الاستفادة من هذا الباب في نشر الشعائر الحسينية، نقترح أن يصار إلى أليف إقامة مسابقة في تأليف الكتب الخاصة بالإمام الحسين عليه السلام ونهضته الخالدة، باء تشجيع المؤلفين في رصد جوائز تشجيعية لهم وطبع النتاجات المهمة منها، تاء إقامة المعارض الخاصة بهذا المجال مع دعم في الأسعار لغرض نشر الكتاب على مساحات أكبر من القراء. سادسا، التحقيق. إذا كانت المؤلفات تشكل أهمية بالغة، فإن عددا كبيرا من تلك المؤلفات ما زالت مخطوطة في المكتبات والبيوت، لم تمتد لها يد التحقيق العلمي لإخراجها إلى النور لتكون بمتناول أيدي القراء. وعليه يصار إلى أليف إقامة مراكز للتحقيق العلمي للمخطوطات الخاصة بهذا المجال، باء تشجيع المحققين ورصد جوائز مهمة للتحقيق العلمي الجيد، تاء طبع المخطوطات المحققة ونشرها للاستفادة منها إحياء للشعائر الحسينية.

0: سابعا الإعلام. يشكل الإعلام اليوم وعلى اختلاف أنواعه المسموع والمرئي والمقروء حالة من الرقي في التواصل الإنساني، ويمكن استثماره استثمارا جيدا، فهو الأسرع والأكثر استخداما على النطاق الشعبي العام في العالم، وتأثيره كبير جدا في نقل الخبر بالصوت والصورة مباشرة، مما يعطي مساحة للاستثمار الأمثل في خلق وعي شعبي للقضية الحسينية في برامج متنوعة وكثيرة متعددة، وليست لفئة بعينها أو طبقة دون أخرى أو شريحة دون شريحة. وفي هذا الجانب منافع كثيرة لا حصر لها، وعليه يجب الاهتمام بكل وسائل الإعلام من إذاعات أو فضائيات أو مواقع إنترنت أو صحافة. المواكب الحسينية. تأتي أهمية المواكب الحسينية انطلاقا من عظم فعاليتها الشعبية وأدائها الجمعي المنظم في إقامة الشعائر، وتنقسم المواكب الحسينية إلى أنماط معروفة مثل مجالس العزاء ومواكب اللطم، ويمكن تطوير أداء المواكب بانضباطية عالية إذا توفرت عوامل عديدة مثل أليف انتخاب المشرفين القادرين على مسك زمام القيادة في المواكب، ب إنشاء مركز يدير شؤون المواكب في المحافظة الواحدة ثم تتفرع منه مجالس أخرى للأقضية والنواحي والقرى، ت تشكيل هيئة عليا تشرف على ذلك المركز لها ثقلها ووجاهتها مسؤولة عن إعداد البرامج الخاصة بالمواكب وتهيئة المستلزمات كافة التي تؤمن استمرارية المواكب في أداء فعالياته المختلفة، ث إعداد الخطباء والمبلغين إعدادا صحيحا وعلميا بإشراف مختصين في شؤون الخطابة وقراء المجالس الحسينية، فضلا عن إقامة دورات مستمرة بهذا الشأن. جيم اعتماد آليات عمل في منهجة أداء المواكب وعدم الركون إلى تشكيل تجمعات انشقاقية تذهب هيبة الموكب لأمور شخصية تهدف إلى أمور دنيوية بعيدة عن الهدف العام للشعائر الحسينية التي من أجلها أقيمت المجالس وأنشئت المواكب.
1: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثال، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال. بلا تاريخ، أقنعة وزيف، نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
2: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.

لم يحزن على ما فات، ومن رضي بما قسم الله له لم يأسف على ما في يد غيره، ومن ضعف عن حفظ سره لم يقو لحفظ سر غيره، من عامل بالبغي كوفئ به، ومن سلس

ومن هتك حجاب أخيه انكشفت عورات بيته، ومن نسي زلله استعظم زلل غيره، ومن سفه على الناس شتم، ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط

علينا فقد أصبح على الله ساخطا، ومن أصبح يشكو مصيبة أن نزلت به فقد أصبح

تتبين أقداركم وعليكم بالصبر، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا

اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه، وليس بحكيم من رضي بثناء

وبالإفضال تعظم الأقدار، وبصالح الأخلاق تزكو الأعمال، وبالتواضع تتم النعمة، وباحتمال المؤن يجب السؤداد، وبالسيرة العادلة يقهر المناوئ، وبالحلم عن السفيه يكثر الأنصار عليه، وبالرفق والتؤدة تستحق اسم الكرام، وبترك ما لا يعنيك يتم لك الفضل. أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على خصم الجاهل. الغنى في القربة وطن، والفقر في الوطن غربة. قرنت الحكمة بالعصمة، وقرنت الهيبة بالخيبة، وقرن الحياء بالحرمان، وقرن الاجتهاد بالوجدان. القلب مصحف البصار، الخلاف يهدم الرأي، إذا قل الخطاب كثر الصواب، إذا ازدحم الجواب خفي الصواب، وإذا كثرت المقدرة قلت الشهوة، وإذا فسد الزمان ساد اللئام، وإذا استولى اللئام افطهد الكرام. آلة الرياسة سعة الصدر، والكرم أعطف من الرحم، والفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا.

ظفر الإثم به، وما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعاف، ولكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. ما استودع الله سبحانه امرأ عقلا إلا استنقذه به يوما. الحجر الغصيب في الدار رهن على خ

يطلب العزة بغير حق يذال، ومن يطلب الهداية من غير أهلها يضل، ومن عاند الحق لزمه الوأهل، ومن استدام الهم غلب عليه الحزن، ومن صارع الحق صرع، ومن خادع الله خدع، ومن تفقه وقر، ومن تكبر حقر، ومن لا يحسن لا يحمد، ومن ترك قولا

افعلوا الخير ما استطعتم ففاعل الخير خير منه.

والحلم فدام السفيه والعفو زكاة الظفار والسلو عوضك ممن غدار والاستشارة عين الهداية والخيرة في ترك الطيرة والأيام تفيد التجارب والشفيع جناح الطالب من عظم صغار المصائب ابتلاه الله سبحانه بكبارها والصبر يناضل الحدثان والجزع من أعوان الزمان الحيلة أبلغ من الوسيلة والاهتمام بالأمر يثير لطيف الحيلة والرضا بالمغدور امتثال المأمور ما قدمت من دنياك فلنفسك وما أخرت منها

ومن أفضل المكارم التنفيس عن المكروب وإقراء الضيوف، ومن أفضل الفضائل اصطناع الصنائع وبث المعروف. أيها الناس، اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم.

من الحكمة وأضدادا من خلافها، وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ، وإن أسعده رضاه نسي التحفظ، وإن غاله الخوف شغله الحذر، وإن اتسع له الأمر استلبته الغروة، وإن جددت له نعمة أخذته العزة، وإن أفاد مالا أطغاه الغناء، وإن عضته

مصيبة فضحه الجزع، وإن جهده الجوع قعد بالضعف، وإن أفرط به

ومن جاد ساد، ومن كثر ماله رؤوس، ومن كثر حلمه نبيل، ومن تفكر في آلاء الله سبحانه وفق، ومن فكر في ذات الله سبحانه تزندق، ومن عير بشيء بلي به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن أعجب بنفسه سخر به، ومن استنصح الله حاز التوفيق، ومن أطاع التواني ضيع الحقوق، ومن أطاع الواشي ضيع الصديق، ومن عجز طلب ما فات مما لا يمكن استدراكه، وترك ما أمكن مما تحمد عواقبه، ومن كثر مزاحه استخف به، ومن كثر ضحكه ذهبت هيبته، ومن قصر بالعمل ابتلي بالهم،

مفتاح البؤس، وبالعجز والكسل تولدت الفاقة ونتجت الهلكة. فسد حسب من ليس له أدب، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن وضعته دناءة أدبه لم يرفعه شرف نسبه، ومن فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب آبائه. من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء الظن به، ومن كتم سره كانت الخيرة بيده. وكل حديث جاوز اثنين فشاء، وكل مقتصر عليه كاف، وأفضل الفعال صيانة العرض بالمال. ليس من جالس الجاهل بذي معقول، ومن أمسك عن فضول المقالي شهدت بعقله الرجال. ومن جالس الجاهل فليستعد للقيل والقال. أيها الناس، لو أن الموت يشترى لاشتراه من أهل الدنيا الكريم الأبلج.

تجري الأنفس عن مدرجة أهل التفريط، وفطنة الفهم للمواعظ مما يدعو النفس إلى الحذر من الخطر، وللقلوب خطر

ومع العسر يكون اليسر، وفي التجارب علم مستأنف، ومن التوفيق حفظ التجربة.

الخبر قد بلغت في الكثرة الغاية، والاعتبار قد بلغ في القلة النهاية. كفاك من عقلك ما أوضح لك سبيل غيك من رشدك، وكفاك من أمر الدين أن تعرف ما لا يسع جهله، وكفاك أدبا لنفسك تجنبك ما كرهته لغيرك، وعليك لأخيك المؤمن مثل الذي لك عليه. ولقد خاطر بنفسه من استغنى برأيه. ليس النجاح مع الأخف الأعجل، والتدبر قبل العمل يؤمنك من الندم، وإضاعة الفرصة غصة، مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم، ومناقشة العلماء تنتج فوائدهم وتكسب فضائلهم. من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء، والهوى عدو العقل، ومن أمسك عن الفضول عدلت رأيه العقول. من ملك شهوته كملت مروءته وحسنت عاقبته، ومن كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته، ومن حصن شهوته فقد صان قدره، ومن أمسك لسانه أمنه قومه ونال حاجته. من قضى حق من لا يقضي حقه فقد عبد، ومن يعطي باليد القصيرة يعطى باليد

قاموا توضح لك السرائر الكامنة، من لا نعوده كثفت أغصانه، ومن حسنت عشرته كثر إخوانه، ومن استطال على الإخوان لم يخلص له، ومن عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار والهيبة، ومن تعروى عن الورع ادرع جلباب العار. عز المؤمن غناه عن الناس، والعفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغناء، والصبر زينة البلوى، والتواضع زينة الحسب، والفصاحة زينة

والخشوع زينة الصلاة، وترك ما لا يعنيه زينة الورع، وأشرف الغناء ترك المنى، والغنى الأكبر اليأس عما في

والحرص علامة الفاق، والبخل جلباب المسكنة، والعجب لغفلة الحسن.

فقد الأحبة غربة والمودة قرابة مستفادة ووصول معدم خير من جاف مكثر ووجه مستبشر خير من قطوب موسر والرد الجميل خير من المطل الطويل والموعظة كهف لمن وعاها من أطلق غضبه تعجل حتفه ومن أطلق طرفه كثر أسفه ومن غلب شهوته ظهر عقله ومن ضاق خلقه من له أهله وفي سعة الأخلاق كنوز الأرزاق من لم يطلب لم يجد وأفضى إلى الفساد ومن طلب شيئا ناله أو بعضه ومن نال استطال ومن عقل استقال وقد أوجب الدهر شكره على من نال سؤله وقلما ينصفك لسان في نشر قبيح أو إحسان وقلما تدوم مودة الملوك

وتحرى القصد من القول، فإنه من تحرى القصد خفت عليه المؤون، وفي خلاف النفس رشدك. من عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد، ومن استصحب

وبئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد. اعلموا أيها الناس

عبد ومن أكثر من ذكر الموت رضيا من الدنيا بالكفاف ومن قنعت نفسه أعانى

فيما يعني. ولو لم يرغب الله سبحانه في طاعته لوجب أن يطاعه رجاء رحمته. ولو لم يتوعد الله سبحانه على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. ولو لم ينهى الله سبحانه عن محارمه لوجب أن يجتنبها العاقل. لا يغش العاقل من استنصحه.

الحكم وبين الموعظة حجاب من الغروة، وعمل الفكر يورث نورا. قطع العلم عذر المتعللين، وإن الغفلة ظلما والجهالة ضلالا، والسعيد من وعظ بغيره ليس مع قطيعة الرحم نماء، ولا مع الفجور غناء. العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت إلا عن ذكر الله تعالى، وواحد في ترك مجالسة السفهاء. رأس العلم الرفق، وآفته الخرق، ومن كنوز الإيمان الصبر على المصائب، ومن العصمة

طمأنينة قبل الخبرة ضد الحاز، عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله، لا تؤيس مذنبا فكم من عاكف على

كفى بالقناعة ملكا وبالشر هلكا وبحسن الخلق نعيما. النفاق من أثافيه الذل، الطامع أبدا في وثاق الذل، من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن ومن اعتبر أبصار، ومن أبصر فهم ومن فهم علم، ومن تفكر اعتبار، ومن اعتبر اعتزل، ومن اعتزل سلم، ومن ترك الشهوات كان حرا، ومن ترك الحسد كانت له المحبة عند الناس. ألا ومن أسرع في المسير أدركه المقيل، عيبك مستور ما أسعدك جدك، واستر عورة أخيك لما تعلمه فيك، واغتفر زلة صديقك ليوم يركبك عدوك. وإياك والخديعة فإنها من خلق اللئام، ولا ترغب في من زهد فيك، ولا تأمنن ملولا، وإن تحلى بالصلاة فإنه ليس في البرق الخاطف مستمتع لمن يخوض في الظلمة، وليس من العدل

من أحدثت رؤيته ثقة به وأهدت إليك غيبته طمأنينة إليه.

أقدامه أظهر هجرا، ومن لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة البهيمة. ما صغر المصيبة مع عظم الفاقة،

فيكم من المعاصي والذنوب، فما قرب الرواحة من التعب والبؤس من النعيم، وما خير بخير

وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب، وعند تصحيح الضمائر تبدو الكبائر، وتصفية العمل أشد من العمل.

وبالعدل على الصديق والعدو، وبالعمل في النشاط والكسل، وبالرضا عن الله في الشدة والرخاء، تجنبوا الأماني فإنها تذهب بهجة ما خولتم، وتصغر مواهب الله عندكم، وتعقبكم الحسرات على ما أوهمتم أنفسكم. طوبى لمن أخلص لله.

وأزرى على الناس بمثل ما يأتي، ولا يكون المسلم مسلما حتى يكون ورعا، ولن يكون ورعا حتى يكون زاهدا، ولن يكون زاهدا حتى يكون حازما، ولن يكون حازما حتى يكون عاقلا. وما العاقل إلا من عقل عن الله وعمله.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. تعتبر هذه الآية الكريمة من الفقه السياسي، أو بتعبير آخر تدور حولها مطارحات بها نوع من الأيديولوجي مثل ما يقولون، يعني بها نوع من الآراء المتبنات مسبقا. هذا المعنى يتضح إن شاء الله خلال البحث. أول شيء اللي المفسرين إذا مروا به يجادلون حول أن آزر اللي ذكرت الآية، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، آزر هل هو أب حقيقي أم مجازي؟ يعني بتعبير آخر الذي ولد إبراهيم هو آزر أبوه؟ لو لا آزر عمه، لأن معروف عند السدي وغيره يقولون إجماع المؤرخين على أن إبراهيم عليه السلام أبوه اسمه تارخ، هاي آزر عمه أخو أبوه. في القرآن الكريم لماذا ينسب أبوة آزر لإبراهيم؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هو وجه إشكالهم شنو؟ وجه إشكالهم أن آزر كان مشرك يعبد الأصنام. طيب، والمشرك اللي يعبد الأصنام يجوز أن يكون أبو النبي مشرك يعبد الأصنام أو ما يجوز؟ هذا أكو نزاع عند فرق المسلمين في أن آباء الأنبياء يجوز عليهم أن يكونوا مشركين أو ملحدين؟ لا، لازم يكونوا موحدين. المسلمين قسمان، اللي عليه الإمامية شيعة، وقسم من المذاهب الإسلامية الأخرى أيضا، كما ينص على ذلك الألوسي في تفسير روح المعاني، ينص على أن جماعة من المذاهب الإسلامية الأخرى يشتركون مع الشيعة بهذا الرأي في أن آباء الأنبياء ما يمكن أن يكونوا مشركين. ليش؟ كأنه أكو عندنا سبب منقول وسبب معقول. السبب المنقول الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، النبي يقول ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني الله إلى عالمكم هذا. هذا نص الحديث، وهذا الخبر بناء على صحته، يعني ما يقبل النقاش بأن النبي تنقل من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة. والمشرك ما يمكن يكون طاهر، لأن القرآن يقول إنما المشركون نجس. زين، فمن هذا يستدلون على أن النبي صلى الله عليه وآله ما يمكن يمر بصلب أب مشرك. طيب، هاي ناحية. الناحية الثانية اللي هي العقلية، يقولون إذا كان النبي من أول دعواته النبوات، من أول أهداف النبوات الدعوة إلى توحيد الله، طيب، والدعوة إلى تنظيف الفكر عن هذا القدر، قدر الشرك، هاي من أول أهداف النبوة. ما أكو نبي بعث ما دعا إلى توحيد الله وإلى تخليص الذهن الإنساني من الشرك. فإذا كان كذلك، شلون الله عز وجل يودي نبي يدعو إلى التوحيد وأبوه مشرك وباشر الناس يقولوا له أنت تدعونا إلى التوحيد وأنت أبوك كان مشرك. نعم هذا نقص أكو كأنه فدلون من النقص في الأفق النبوي في الأفق اللي يحيط بالأنبياء لون من النقص، ولذلك يأبون أو يرفضون أن يكون آباء الأنبياء مشركين أو ملحدين. طيب إذن أكو عندنا معسكر من المذاهب الإسلامية على اختلافها يذهب إلى أن آباء الأنبياء ما يمكن أن يكونوا مشركين، يقابل هذا لا معسكر آخر مثل ما ينص عليه الراجي في تفسيره ورشيد رضا في المنار أيضا، ينصون يقولون لا مو شي احنا نخالف بهذا، آباء الأنبياء جائز أن يكونوا مشركين، جائز أن يكون أمه أو أبوه مشرك. ها ويقولون هذا ما يقدح بالنبوة، ما يقدح بالنبي أن يكون أبوه مشرك أو أمه مشركة. أكو صراع بينما احنا عدنا بالإجماع إلا من شد بعض النظريات يذهبون إلى أن آباء الأنبياء يجب أن يكونوا موحدين، وإحنا شن خاطبهم بالزيارة الأئمة نفس الشيء عينا. ليش؟ لأن أكو وحدة ملاك يسموها. شنو معنى وحدة ملاك؟ يعني أن الغاية أو الهدف من وجود الإمام هو نفس الغاية والهدف من وجود النبي، غاية ما في الأمر أن النبي الله عز وجل يوحي له من السماء، النبي تنزل عليه التعاليم والعلوم من السماء، بينما الإمام يأخذ من النبي. شو يتنبه لي؟ الإمام يشتقي من النبي والنبي يشتقي من السماء، لكن الهدف واحد، الهدف تبليغ رسالة السماء ونشر الأحكام الدينية بين العباد والإشراف على تجسيد النظام. هاي نقطة ضروري شوي أوضح لك إياها، يعني لما تنزل آية من القرآن الكريم بها حكم يتعلق بالنظام، بها حكم ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقول إذا واحد عقد لعقد لازم يفي به. النبي مو بس يبلغ هالمعنى، لا يبلغ ويجسد، يعني إذا واحد عقد عقد وما وفى بالعقد يجبره على الوفاء بالعقد، يعني يحمل قوة تشريعية وتنفيذية. زين كذلك الإمام نفس الشيء، نفس الهدف، مهمته إيصال تعاليم السماء بتوسط النبي، يأخذها من النبي وبعدين يعمل على تجسيدها. ولذلك الرواية تقول إن الله يزع بالسلطان ما لم يزعه بالأديان، يعني إحنا إذا نقتصر على الجانب النظري من وحي السماء ما راح نقدر نسوي نلحق على شيء. يعني أكو كثير من الناس ما يهم أن ينزل بالقرآن أو ينزل بالقانون، ما يهم أبدا إذا ماكو قوة. ها القوة اللي وحدها اللي جبر على اتباع القانون على اتباع النظام، إذا ماكو قوة هذا يظل فلتان. ها كذلك إحنا نقول أن النبي والإمام الهدف من عندهم واحد، ولذلك شن خاطب الأئمة؟ أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجشكم الجاهلية بأنجاشها. ومن أنجاش الجاهلية الشرك، الشرك نجس، المشركون نجس. فإذن آباء الأنبياء وآباء الأئمة ما يمكن أن يكونوا مشركين. وأنا ألمح نقطة شوية، هذا الصراع لما أمر به ألمح من وراء هذا الصراع، قد الصراع الأكثر حدة شوية، وهذا ما بيبقى أشترى. يعني إحنا لو نظل على الصراع الفكري، ترى الصراع الفكري مو عيب، الصراع الفكري أبدا مو خلل ولا نقيصة ولا عيب، ما في مانع أنا أفهم من الدليل شيء وغيري يفهم من الدليل شيء، وكون يكون الاحترام شوية متبادل. أنا أحترم آراء الآخرين والآخرين يحترمون رأيي، وأنا وإن كنت أخالفك بالرأي وإنت تخالفني بالرأي، لكن هذا ما يوجب أن تكون بيني وبينك عداوة أبدا. يا يعني هاي الشعوب المتحضرة هكذا. الشعب اللي عنده حضارة، هي الحضارة مو فرد شنسلة نعلقها برقابنا، الحضارة نعم مو ورقة اشمها شهادة احطها بجيبي وانا اخلاقي اخلاق ما ادري شنو، لا مو هاي الحضارة يا سيدي. الحضارة السلوك الحضاري المهذب. انا احتمل رأيك هذا صحيح هو قابل للخطأ او خطأ وقابل للصحة، وانت كذلك قابلني بنفس المثل، يكون اكو تبادل بالاراء واثنين نبحث عن الحقيقة حتى نصل الى الحقيقة، هذا هو الاسلوب، الاسلوب الصحيح. فانا لما امر بها النجاع المح من وراء النجاع مسألة اباء الائمة وخصوصا ابو طالب، شو تنبه لي المسألة وراء هذا النجاع هالنقطة هاي، لان هاي نقطة شاخنة، كأنه اكو اصرار على ان ابا طالب مات مشرك، طيب واصرار من الطرف الثاني على ان ابا طالب انما رمي بالشرك، ابو طالب انما رمي بالشرك مثلا لانه اب لعلي، ولو كان ابو لغير علي بن ابي طالب لا ماكو اشكال ابدا. المسألة اذن جاية منا، يعني جت الرجل، انا اكثر من مرة الموضوع هذا مريت بي بس للاشارة، ان هالنجاع، النجاع اللي صار عند المذاهب الاسلامية في كون اباء الانبياء يمكن ان يكونوا مشركين او لا، نتيجة مآله يعود الى هذا النجاع، لان احنا نذهب الى وحدة الملاك بين النبي والامام. طيب من بعد هالاشارة الخفيفة وألفت نظرك لشيء، الحقيقة أن أبا طالب سواء كان مؤمنا وهو الواقع وهو الحقيقة اللي نستفيدها من مجمل مواقفه ومن شعره ومن إجماع أهل البيت، وأهل البيت إجماعهم حجة لأنهم عدلوا القرآن، والنبي صلى الله عليه وآله قال لن يفترق حتى يرد علي الحوض، يعني لا يمكن أن تختلف العترة عن القرآن ولا القرآن عن العترة، وقول العترة هو قول القرآن، نبه لي. وإذا كانوا العترة مجمعون على أن أبا طالب مات مؤمنا ما يهم أن يجي واحد يريد شتمة أو يريد مدحة، وحقك ما يقرب المدح ولا يقرب الشتم شيء أبدا، أنا أكد لك، لأن لو الشتم والمدح يقرب لكان شفنا بعض الناس ينبغي أن يختفون بالوجود، والحال بالعكس ماخذين الوجود كله، لأن ما أعتقد أكو واحد شتم أكثر من علي بن أبي طالب، لكن تفضل ماخذ لك الدنيا كلها، ما أبعاد الحياة، يعني قد يقول لي واحد ماخذ الدنيا شنو يعني، بأي معنى بأي معنى ماخذ الدنيا، يعني محصور عندكم شنو ماخذ الدنيا، لا ماخذ الدنيا اقصد ماخذ الافكار السليمة الصحيحة، اي واحد يقرأ تاريخه نعم يدعن ويؤمن ان هذا الرجل جدير بالاحترام، هذا معنى اخذ الدنيا. كأنا تريد من عندي كل الناس يجمعون على واحد، ما شاء الله عز وجل اجمعوا عليه الناس، الله وكيلك اكو ناس يشتمون الله من الصبح لليل، واكو ناس لا يؤمنون به، واكو ناس يكفرون بنعمته، لكن هذا هل يضر الباري عز وجل؟ ابدا ما يضر. يا ايها الناس عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. طيب خلينا نعود الى الموضوع. فاذا الآية انا شرد من عدها، عندي هدف من عدها، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أن آزر عمه، شلون القرآن الكريم يعبر عنه أبوه، يعني العم يتسمى أبوه، نعم هو القرآن نفسه سمى العب أب، كيف مو واتبعت، بسم الله الرحمن الرحيم واتبعت

معنى بالقرآن أرجع إلى لغة العرب، أرجع إلى محاوراتهم، إلى شعرهم، إلى نصوصهم، لأن القرآن نزل باللغة العربية، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. طيب، فإذا كان كذلك، إذا القرآن يشمل عم أب، وإذا شم العم أب أولا الإشكال يزول. عندنا نقطتين، النقطة الأولى الإشكال يزول أن اللي كان مشرك مو أبوه، عمه، والعم يضر لأن مو العمود الصلبي، أي ناحية. والناحية الثانية أن العم يقوم مقام الأب، قد يكون هو الأب. زين، انطلاقا من هذا المعنى خلي نشوف شنو اللي يرتبط بموضوعنا. أولا نلاحظ أن مقام الأب، العمومة اللي تقوم مقام الأب، من أظهر مصادقها أبو طالب. أبو طالب قام مقام، لأن النبي توفى والده صلى الله عليه وآله، توفى والده وعمره 6 أشهر على رواية، وعلى رواية 2 سنين، وعلى رواية 6 سنين. المهم اللي قام بتربيته منه وبكفالته عمه، من بعد جد عبد المطلب قام عمه أبو طالب. عم أبو طالب هو اللي قام بتربيته، ومو بس قام بتربيته، وحقك ضحى بكل شيء في سبيله، لا أولاد ولا أموال ولا مكانة. مكانته بقريش ضعضعت، لأن هو ابن سيد العرب من ساداتهم، لكن قريش كانوا يقولوا له هذا ابن أخوك أفسد شباننا، ابن أخوك خلق لنا مشاكل، ابن أخوك لابد من مناجزته. ويومية جايين لأبي طالب، وأبو طالب يقول له اذهب لأمرك، ما عليك غضاضة، ابشر وقرب ذاك منك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد بالتراب دفينا. فالرجل أولا مكان تعرضها، أمواله كلها لخدمة النبي، جميع ما عنده من أموال، بعد راحته، أولاده، أولاده كان مسخرهم كلهم للدفاع عن رسول الله، أولاده الأربعة حاطهم واحد إلى جانب الآخر، امسكوا جناح ابن عمكم. طيب، إذن قام بها الدور، خلصنا من هذا. الثاني اللي قام بهذا الدور منه الحسين سلام الله عليه، قام بهذا الدور بالنسبة إلى أولاد الحسن. هذا موضوع بحثي، نحاول أن نتعرف على أولاد الحسن هذه الليلة، ومنو منهم حضر في واقعة الطف، ومنو ما حضر. وهنا أكو عندنا نقاط مهمة جدا يجب أن نمر بها خلال البحث إن شاء الله. أولا، أولاد الإمام الحسن ذكور وأناث عددهم شكثر؟ عددهم 15 على أصح الروايات، أكو رواية تقول 20، وأكو رواية تقول أقل 11، وأكو رواية تقول 9، لكن أصح الروايات وعليها أيضا الشيخ المفيد وجملة من المؤرخين أن عددهم 15 بين ذكور وأناث. مثلا منهم زيد ابن الحسن ومعه أختاه أم الحسن وأم الحسين، ذول أمهم أم بشير الخزرجية من الأنصار، 3 الحسن، زيد ابن الحسن وأخواته 2 وياه. زيد كان يتولى صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يتولى الصدقات اللي النبي تركها لتوزع بين المسلمين. طيب، هاي الصدقات اللي كان يتولاها لما اجى الى الحكم سليمان ابن عبد الملك نزع يده منها، قال له انا هاي التولية ما اتركها عندك، اخذها من عنده نعمنا واخرج عن هذه التولية. لكن اللي رجع الها منه، رجع الها عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز هذا الرجل كان مملوء انصاف ومملوء اخلاق ومملوء نعم رعاية لأهل البيت، فهو اللي أرجعه. وهذا يدلك ترى إحنا إذا واحد من الأمويين سيرته محمودة، ترى ما عندنا عداء ويا واحد أبدا.

0: حقك أخو بعض الأمويين إحنا نقدرهم غاية التقدير. المسألة عندنا المقياس الصلاح والفساد، وإلا أكو عندنا إبان هذا أموي من أصحاب الأئمة من خيرة الناس وإلى مكان عدنا لا حدود لها، وما عدنا إيمان أي شخص. أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي، هاي المرأة نعطيها حق من الاحترام والتبجيل، ما عدنا عداء ويا أحد أبدا. الدليل يأخذ بأعناقنا يقول لنا هذا طيب نحترمه، ويقول هذا مو طيب نعم نسكت عنه. فالمسألة إذن أعود للموضوع، مسألة أن هذا لما اجى عمر ابن عبد العزيز ارجع زيد ابن الحسن كانت الى مكانة كبيرة، وكان جليلا من الاجلاء، وكان من مقاصد العرب يقصد الى بيت معروف بالجود، اشتهر بالجود. شي يعبر عنه احد الشعراء محمد ابن بشير يقول اذا نزل ابن المصطفى بطنة العتن نفى جدبها واخضر بالنبت عودها، وزيد ربيع الناس في كل شتوة إذا أخلفت أبراقها ورعودها. إلى بي قصيدة، هاي من جملة أبياتها من أروع القصائد، مما ينوم عن أن الرجل كان مشتهر بالكرم وبالجود وبالعطاء. زيد ابن الحسن سيمر علينا أحد أعمدة النسب، هو يعني السادة اللي ينتمون للإمام الحسن، السادة الحسنية من جملة من أعقب من الإمام الحسن من أولاده زيد. زيد أحد المعقبين، هم اثنين اللي عقبوا أولهما زيد. طيب من بعد زيد وأخواته عندنا الحسن ابن الحسن اللي المعروف بالحسن المثنى. الحسن ابن الحسن حضر يوم الطف مع عمه الحسين سلام الله عليه، والحسن كان يتولى صدقات جد علي ابن ابي طالب. زيد يتولى صدقات النبي والحسن يتولى صدقات جد علي ابن ابي طالب. هاي الصدقات الحجاج ودى وراء قال هاي الصدقات ما تضل بيدك وحدك، هاي الصدقات اشرك معك عمك عمر نعم ابن علي ابن ابي طالب شركة معك بالاشتراك بها الصدقات. قال له هذا اكو شرط، انا منصوص علي بالولاية ما اقدر اخالف الشرط، ما اقدر اخالف النص. قال له انا اجبرك على هذا، احملك على هذا. طلع هو مباشرة، طلع يعني من حيث لا يشعر به الحجاج، اجى الى عبد الملك، اجى الى الشام. طب على عبد الملك لقى بالطريق واحد اسمه يحيى، قال له انا معك وانا ارعاك انا اوصلك الى عبد الملك. دخل على عبد الملك، ويا عبد الملك رحب بي، قال له مرحبا بك، شو مبين عليك الشيب بين كبران، ارى الشيب قد غلب عليك. التفت يحيى اللي ويا اجابه، قال له ليش ما يشيب، هذا شيبته الهموم والاماني، اماني من يدخل عليه ويبايعه يردون يسووه خليفة، شيبته الاماني ذول اللي عدهم بامل ان راح يسووه حاكم عام ويطوا مكانه، وهذا يريد يحقق امالهم، طبعا شيب من هذا. تفتله قال له بئس ما قلت، هذا الرفد انت وعدتني بالرفد، وسكت ما جاوبه. عبد الملك قال له ما ورائك، ايش عندك انت؟ قال له والله القصة هكذا، انا جايك في هالقضية، هذا يريد يخل بالولاية ويشرك معي بالولاية اخر. قال له لا، الان امر بان يكتب له كتبه له بانه يترك على الامر على ما هو عليه، وشرحه ارجع شرح جميل ورجع. لما طلع برا التفت ليحيى، قال له هذه هاي الإعانة اللي وعدتني أن تعيني بها؟ قال له بلى، هي هاي الإعانة. قال له كيف؟ قال له أنت تتصور أن هذا يقضي لك حاجة لو ما يخاف منك؟ نعم، هذا أنا خوفت منك يلا حتى يقضي لك حاجة، لأن هذول أناس ما يطوها بالعذرة أبدا. قال له هذا أنا حبيت أشعره بين إلك مكانة وأنك تشكل مركز ثقل حتى يقضي حاجتك، وإلا هذا ما يقضي حاجتك أبدا. إن شاء الله الأعلم صح هذه أو عذر، بس المهم هي يبدو عليها بأن عذر مقبول. فرجع الحسن ابن الحسن، طلع مع الإمام الحسين سلام الله عليه إلى الواقعة إلى المعركة، وقاتل يوم الطف حتى ارتدت جريحا، وقع جريح. لما قاموا يفردون الأسرى ويجون للقتلى، نعم للتنكيل بالقتلى، اجا خاله، لان امه خوله بنت منظور الفزاريه، اجا خاله اسماء ابن خارجه من اخواله، قال لا يصل احد الى ابن خوله، ما حد يدنى اليه، شاله وهو جريح. عمر ابن سعد قال لهم دعوا لي ابي حسان ابن اخته، هذا ابن اخته تركوا له، اخرجه جاب الى الكوفه داواه حتى برئ وارجع الى المدينه، عاش من بعد ذلك. هذا احد الذين خرجوا الى الطف مع الحسين. نبه لي ثلاثه، القاسم واخوته اثنين، عمرو وعبد الله والقاسم، دول ثلاثة أمهم أم ولد، يعني أمهم جارية. هنا عندي نقطتين يجب أن أقف عندهم. النقطة الأولى اللي نفهمه من مجموع أبناء الحسن دول الخمسطعش، نفهم الاختلاق، الفرية اللي تقول أن الإمام الحسن تزوج 300 امرأة. نبه وتلتفت لي زين، هاي ناحية، والناحية الثانية يقولون فد مر يوم من الأيام لقال الأمة من النشاء وقال من في كنا تتزوج ابن رسول الله، فقلنا له كلنا مطلقاتك. أولا أسألك أنت إذا تشوف لك واحد ابن شارع يمر على مجموعة من النشوان ويقول منو بيشان تتزوجني، تقبلها من عند هذه؟ هذا على الأقل خليفة من خلفاء المسلمين، سيد شباب أهل الجنة، ابن رسول الله، إلى مركزه، هذا الكلام يتناسب ويا هالمركز؟ مو أكون شيء نسميه مناسبة حكم وموضوع، مناسبة الحكم والموضوع تساعد على هالمعنى؟ أن يمر على مجموعة من النساء ويسألهن منو من عند كان تريد أن تتزوج، هذا عمل يقدم عليه ذو مكانة وذو هيبة، يقدم عليه قائد من قواد المسلمين، يقدم عليه حب رسول الله، هذا كان حب النبي، النبي يقول أحب الله من أحبه يحمله على صدره، هذا سيد شباب أهل الجنة، يعبر عن النبي بأنه سيد. هذا يمكن أن يوصل الأمر إلى هالدرجة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، لو كان الإمام الحسن سلام الله عليه متزوج، الإمام الحسن مات وهو شاب ترى، مو كبير عمره، كله 46 سنة، 46 أو 47 سنة عمره، يعني في عنفوانه جن، والإمام الحسن مو عقيم يعقب، وإذا متزوج 300 امرأة وين دول أولاده، وينهم أطفاله، وينهم؟ يعني الآن المرأة الواحدة يمكن تجيب 15، موجود الآن عندنا ناس متزوجين من زوجة واحدة عندها العدد ذكور وأناث. طيب لما يكون متزوج 300 او اكثر، اين ذهب اولاده؟ ليش؟ مع العلم ان الاضواء عادة تسلط على من يحكم عندنا، يعني انت اذا ترجع الى تاريخنا الان تلقى التاريخ اضواء، كل اضواء مسلطة عليه من؟ على الحاكمين، مو مسلطة على سائر الناس، ولذلك واحد من المؤرخين يقول تاريخنا تاريخ حكام مو تاريخ شعوب. طيب فإذا كان كذلك، وين هذا العدد الضخم اللي ذكر بأن الإمام تزوج به؟ وين إنتاجه؟ وين ذرياته؟ إذن شنو الهدف من إلحاق هالمعنى بالإمام الحسن؟ المراد من عنده إشقاط مكانة الإمام الحسن، المراد من عنده نفس العداء السياسي، يعني العنصر السياسي لعب دوره، واللي لعبوا هالدور ترى العباشيين، ها نبه لي شوي زين، العباشيين هم اللي لعبوا هالدور، هم اللي أصروا على تشويه سمعة الإمام الحسن حتى يصوروه بأن إنسان ما عنده شغل إلا يزوج ويطلق، وأن الإمام علي قالهم لا تزوجوه فإنه مطلاق، وقالوا له لا نزوج، أنا تقرب إلى رسول الله بزواجه. هذا كلام ما يستقيم أمام النقد أبدا، وإنما المراد أن العباسيين يردون يصوروا لي هؤلاء بأنهم ضعفاء وأنهم أناس منصرفين إلى شهواتهم وإلى لذائذهم أبدا. وأنا سبق أن أذكرت قلت لك أن الأضواء ما تسلطت على أناس هم صدق متزوجين أعداد هائلة، يعني تمر عليك أن واحد من خلفاء بني أمية تزوج 62 امرأة؟ مر عليك أن العباسيين أنفسهم المتوكل، تفضل شوف أنت تاريخ اليعقوبي، شوف تاريخ المسعودي، شوف الطبري، المتوكل عنده 4000 سرية، 4000 سرية، يعني اللي أخذها بملك اليمين، نعم، و4000 جارية. أرجوك 4000 امرأة موزعها على قصوره، سمعت أنت واحد من المؤرخين نقد للمتوكل؟ أوه هذا المتوكل، هاي واحد ينقده، هذا محي السنة مميت البدعة، هذا يتقرب إلى الله كان بشتم علي بن أبي طالب، ولذلك التأريخ لما يمر به هذا محي السنة مميت البدعة. مع الأسف هاي من الثغرات في تأريخنا اللي يجب أن تصحح، احنا تأريخنا يجب أن يعني يعدل بها الانحراف. وبيركام بيركام، ووالله تبعت ذلك في أعناق الأجيال، يعني الآن المراكز الإسلامية كلها مسؤولة عن تصحيح التأريخ، كل مركز إسلامي بعلم وبفكر إسلامي يجب أن يعاود النظر في التأريخ ويرجع، لأن التاريخ انكتب بالعصور الملغمة. يعني أنا أتخطر أبو زهرة، محمد أبو زهرة في كتابه المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة يقول ما معقول أن الأمويين يشتمون علي بن أبي طالب على المنبر صباح مساء ويكتبوا له بتاريخهم فضيلة، ما معقول. وصدق ما معقول، ما معقول، يعني لما هذا أنا أكتب له فضيلة وأشتمه هذا تناقض، يو أكتب له فضيلة أدعن بأنه أبو فضائل، يو لا والله أشتمه معناه ما عنده فضيلة ما يستاهل المدح. فإذن التاريخ اللي يمرون عليه المسلمين ويشتقون من عنده واللي يعتبر مصدرهم من الضروري أن يعاد النظر في تصفيته، روايات القدح وروايات المدح وروايات الاختلاق وروايات المبالغة، أكو روايات عجيبة غريبة، هذه ينبغي أن ينظف منها التاريخ، لأن شنو ذنب الجيل؟ يعني أرجوك إحنا إذا صار وباء الآن، وباء بسيط لا سمح الله، إذا طب إلى بلد من البلدان نجند كل مؤسساتنا الصحية للقضاء عليه، نلقح الناس ضده، هذا وباء فكري، هذا وباء فكري ضخم، وباء غير عادي، وباء عقائدي، يجب أن نسلط عليه الأضواء وننظف منها الركام. طيب هاي النقطة الأولى اللي أردت الإشارة إليها. النقطة الثانية وهي أهم، أن الإمام سلام الله عليه والأئمة كلهم تزوجوا إماء، والخلفاء أيضا تزوجوا إماء، يعني لما أتزوج أمة، الأمة طبعا غير الحرة، لما أتزوج أمة معنى ذلك أن الكفاءة اللي اشترطوها فقهاء المسلمين بس من ناحية الزوج، يو لا من ناحية الزوجين. فود تنبه لي هالنقطة، احنا كأنه عدنا لما ترجع الى كتب الاحكام يقولون الكفاءة بين الزوجين لازم تتحقق. طيب هاي الكفاءة اللي لازم تتحقق شنو؟ هاي شرط، وإذا كانت شرط هي شرط صحة لو شرط لزوم؟ نعم، خلي أقرب لك المعنى، يعني الآن إذا كفاءة بين زوجه والزوجة ما أكو، وعقده وعقد، إذا عقده والعقد ينعقد العقد يعني يصير عقد شرعي ولا ما ينعقد؟ بعض المذاهب الإسلامية يقول لا، هاي شرط بالصحة، ما ينعقد العقد أبدا، يعني العقد فاسد. وإذا قارب المرأة قاربها بزنا، زين، البعض لا يعتبره مو شرط صحة، شرط لزوم، يعني إذا كان الكفاءة مو متحققة المرأة إلها حق تفسخ العقد. هو العقد صحيح لكن تملك حق الفسخ. زين، هذا الشرط شرط ضمني أو شرط صريح؟ ما أريد أدخلك بهالمتاهة، يعني في باب الشروط يبحثوا الفقهاء. نبه لي، هذه الكفاءة بيش تصير؟ أولا يقولون الكفاءة بالنسب، الكفاءة بالنسب اللي يشترطوها، منو يشترطها؟ تشترطها الأحناف والشوافع والحنابل، يقولون الكفاءة بالنسب لابد منها، يعني قرشي يتزوج قرشية مثلا، من جنس ثاني كردي يتزوج كردية، تركي يتزوج تركية، الغير العربي مو كفء العربي، جن العربي العادي كفء للقرشي لو مو كفء للقرشي، يعني انا افرضني عربي من بني عكل مثلا وهذه المرأة من قريش، هل انا كفو او لا؟ يقولوا لا، كفاءة هنا ما تتحقق، هذا مو كفو. زين، طيب هذا عدنا شنو؟ عدنا وعند الموالك ان هذا الشرط، ان الكفاءة ما تطلب الا بالدين فقط، اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. نبه لي، على ان يعني مسلم يأخذ منين؟ من مسلمة، اذا اجا مسلم هذا كفو ما يراد. زين، هاي الكفاءة ما تشترط الا بالعقيدة فقط، بالدين عندنا اما بالنسب لا. ليش؟ لان نقول احنا النبي زوج بناته، زين، بناء على ان الموجودات بناته، زوجهن الى اناس مو بمستوى، هاي باستثناء الامام علي، لان الامام علي منا. زين، هاي وحده. ثانيا، النبي زوج بتعمته سيد البطحاء، اعطاها الى مملوك، الى زيد ابن حارثه. زينب زوجها الى زيد ابن حارثه. فاطمه بنت قيس زوجها، امر النبي بتزويجها الى مملوك، الى مملوك، نعم، يعني معتق. زين، بعد تلاحظ ان هو النبي تزوج اماء، هو رسول الله صلى الله عليه واله تزوج اماء، ابو هند الحجام، ابو هند مولى من الموالي، امر النبي بني بياضة وهم اسرة من اسر المجتمع الاسلامي العالية، يعني اسرة انصارية عالية، قالهم زوجوه. زين، اذا الكفاءة في موضوع النسب، اذا جاءكم من ترضون دينه، ماكو موضوع النسب. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. طيب، الشا قد يقول لي واحد، زين اتوعدكم رافد من الروافد عند الشيعة يذهب الى ان العلوية ما ينبغي ان تتزوج الا من علوي، شنو هذا الرأي؟ هذا الرأي ترى اذا موجود هو مقصور على جماعة، وهذا الرأي لا نعمل به، متروك عند، بالعكس عدنا احنا ان المسلم كفو المسلم. نبه لي، زين، ولذلك علوية او قرشية، اي شخص يجي صالح من نفس العقيدة، يعني مؤمن مسلم، نرحب به ونزوجه، وما عدنا اي توقف في هذا الباب. وانا انما اؤكد على هذا العام، شرحت اكدت عليه وهسه اؤكد عليه، لانه اعرف اكو الان حالات قائمة، اكو بعض الاباء مخلين بناتهم عوانش وما يزوجوهن، يو سيد، ويقول دول مو كفو الي، نعم، يولا عربي وشوية صعد العروبة عند الخشماء، هذا ما يرضى يعطيها إلى شخص آخر أفرض من باقي القبائل، لا ترى هذا إلا تفعلوه كما يقول الحديث إلا تفعلوه يكون فتنة، يعني أنت لا تجي تقتل عند هذه المرأة رغبتها وتقتل عند الرجل رغبته وتنشر الفساد في الأرض. لأن أأكد لك إذا انتشر موضوع الزواج وتذللت العقبات أمام الزواج ترى يرتفع كثير من الفساد. الإنسان إذا تعفف غالبا إنما يقع بالرذيلة إذا ما عنده ما يعفف به نفسه. فظل عندنا شاب في عنفوانه وشابة في عنفوانها، لا نحول بينهم وبين الحياة المستقرة اللي توفر لهم الكرامة والستر. فأنا ما أريد أقول أن البنت تنشال وتنذب إلى أي واحد، أو الولد مثلا ينشال وينذب عند أي بيت، لا، بيت ينبغي أن تتوفر به العفة، لأن من زوج كريمته لفاسق فقد عقها، مو فاسق، يعني الأمور الكشفية تراعى، ما بيها بات، أن يكون مستقيم حسن السمعة والسلوك مسلم كفاية. المصيبة اللي صايرة عند المسلمين شنو؟ أن المكان اللي أراد النبي يجمع به المسلمين إجوا انطلقوا من عنده للتفريق. شلون؟ يعني يقول شنو معنى إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه؟ شنو معنى؟ معناه أن الدين اللي تنتمي إليه المرأة واللي ينتمي إليه الرجل، بتعبير آخر أن من مذهبك، ها؟ إذا من مذهبك ما يخالف، إذا مو من مذهبك لا. هي شنو المذاهب؟ ما تقول لي المذاهب شنو معناها؟ تود التفت لي، إحنا منين جانا هالبعبع هذا؟ المذاهب شنو يعني؟ ماذا شنو المذاهب؟ المذهب يعني مجتهد يوصلك للحكم الشرعي، وين يجيبه؟ يوصلك للحكم، يعني رافد إلى الإسلام، قناة توصلك بالإسلام، هاي القناة اللي توصلك بالإسلام، هذا هو المذهب، وكلنا إلى الإسلام. فإذا كان هذا الأهل لا إله إلا الله ويشهد بنبوة النبي، نعم، وما ينكر ضرورة من ضرورات الدين، هذا مسلم يزوج. وأنا أؤكد لك ما يمكن أن المجتمع الإسلامي يلتحم بعض ببعض أو يتلاصق إلا عن طريق الزواج، لأنه مات الله عز وجل إنما فتح باب الزواج لهالهدف، قبيلة تصهر إلى قبيلة، بيت يصهر إلى بيت، يمتزج بعضهم ببعض. لكن أرجوك شو نسوي لذولا اللي يجون من العقائد أو من الأحكام التي أراد الله بها أن يجمع المسلمين ينطلقون منها إلى التفريق؟ بصراحة أنا شايف آراء، نعم عندي المذاهب تمنع من أن يتزوج مذهب من مذهب آخر، وهذا ما يلتقي مع روح الإسلام أبدا. أوثقك أن روح الإسلام وهي أكبر من هذا، روح الإسلام مو يم هذا بالمرة. وحياتك أن إحنا نعرف أن أهل البيت زوجوا أناس لا يلحقون بغبارهم من ناحية، ومن ناحية ثانية أن أناس ما هل قد منسجمين أو مندمجين وياهم، كل ذلك بدافع وحدة المسلمين، بدافع الشفقة في الله. الله يعني إحنا من هنا يعني نطلق صوت الإسلام، صوت الإسلام يأمر بتذويب العقبات. ولا تفتهم من كلامي أني أحكي هذا الحكي أنا مفتقر لهذا، لا والله، ما يهمنا غير أن ما يعنينا بالسماء ولا بالأرض، نعم، اللي يعنينا وحدة مسلمين بس، هذا اللي نريده، وإلا لا لهدف ولا لمصلحة ولا لأي شيء آخر. المصلحة الأساسية أن أهل لا إله إلا الله يشربون من جدول لا إله إلا الله. إحنا الآن جاي نشرب من جداول الجاهلية مو من جداول الإسلام أبدا. يمزق بعضنا بعضا ويفرق بعضنا. أنا أختلف وياك بالرأي، لما أختلف وياك بالرأي الدليل أوصلني ومتصور أن رأيي على صواب، وأنت متصور أن رأيك على صواب، هذا ما يقدح في الوحدة الإسلامية أبدا. أرجع للموضوع. طيب إذن عمرو هذا حضر بالطف، وعبد الله حضر بالطف، والقاسم ابن الحسن حضر بالطف، ذول ثلاثتهم أمهم أم ولد، انقتلوا ثلاثتهم يوم العاشر. نبه، انقتلوا اثنين، قسم يقولون قبل القاسم وقسم يقولون بعد القاسم كما سيمر علينا. بعد ممن حضر بالطف منه من أبناء الإمام الحسن؟ حضر بالطف من أبناء الإمام الحسن ولم يقتل من هو؟ عمر ابن الإمام الحسن. شكبره هذا؟ هذا يقولون المؤرخين كان موعوك، يعني في حدود الـ11 على رواية، وعلى رواية 13 سنة جابوه أسير وهو بيوعك بمرض، وأدخلوا مع الأسرى إلى مجلس عبيد الله وإلى مجلس يزيد. يزيد سأل منه أنت؟ قال له أنا ابن الحسن. قال له هل لك أن تصارع ولدي خالد؟ أصيح لابن خالد تصارع وياه؟ قال له أنا فعلا مريض ولا طاقة لي على الصراع، لكن اعطني سكين واعطه سكين، إما أن يقتلني فألحق بآبائي أو أقتله فيلحق بآبائه. تنبه له يزيد، قال شافه يعني كلمة ثقيلة مو عادية، كلمة رجل. قال شنشنة أعرفها من أخزم، لا تلد الحية إلا حية. هذا ممن حضر من أبناء الإمام الحسن في واقعة الطف، وكان النتيجة أن انتهى به الأمر إلى الأسر. أكو واحد ينصون عليه بعض المؤرخين أن حضر، هذا أم منه؟ هذا أم يبدو أنها شهربانويه، أخت شهزنان، يعني يعتبر ابن خالة الإمام زين العابدين. هذا على رواية أن أبوه تركه حمل، وعلى رواية أن لا، عمره 10 سنين أو 11 سنة في نطاق عمر القاسم. هذا لما صرع الحسين سقط على الأرض، يظهر هو كان بالخيمة، فخرج يعدو، الحسين شاف على بعد، الحسين مطروح على التراب ما يقوى على الحركة، صاح بأخته امشكيه لئلا تأخذه حوافر الخيل، فبادرت إلى أخت الحسين لتمشكه، انفلت منها، قال لا والله حتى أصل إلى عمي، فأقبل يعدو إلى أن سقط، جلس في حجر عمه. الحسين أدناه إليه، مسح بيده على رأسه، بينما هو كذلك إجا أبحر ابن كعب، رفع سيفه يريد ضرب الحسين، التفت للصبي قال له يا ابن اللخناء أتريد أن تضرب عمي؟ اتق الضرب بيده. سقطت الضربة على يده، قطعتها أطنتها، بقيت معلقة بالجلد. صاح أدركني يا عماه، ضمه الحسين إلى صدره، قال صبرا بني إخوتي، صبرا بني عمومتي، والله لا لقيتم هوانا بعد هذا اليوم. ثم رفع رأسه إلى السماء، قال اللهم اشدد وطأتك على هؤلاء القوم، انهم دعونا لينصرونا فوتبوا الينا يقاتلونا. ذول ممن حضر من ابناء الامام الحسن سلام الله عليه بالطف. اما مجموعة البنات اللي كنا بنات للحسن ما حضرت وحدة من عندهن بالطف، يعني ما الى الان بالواقع ما تصديت لهالمعنى، لأن عند من البنات الإمام الحسن 7 و8 من الأولاد، فذن 7 اللي منهن أخوات لزيد، واللي منهن أخوات إلى عبد الله، واللي منهن بنات أمهات أولاد مثل أم سلمة، نعم، ومثل رقية، ومثل فاطمة لأمها، يعني بنات لأمهات أولاد شتى. في مجموعة الأولاد ذولا حضر من عدهم يوم الطف هؤلاء، وبعد حضر القاسم بن الحسن. شكثر كان عمره يوم الطف؟ كان عمره يوم الطف على رواية 11 سنة، وعلى رواية 9 سنين، وعلى رواية 10 سنين. نعم، هذا صبي كان في داخل الخيمة لما نفذ ما عند الحسين من بني هاشم، يعني عندما صرعوا، اللي يظهر من الروايات ان مصرع كان اخر مصرع، لان كان في داخل الخيمة وهو طفل، وما اراد الحسين ان يكلفه بالقتال. ولما رجع الحسين الرجعة الاخيرة ووقف، سمع صوت عمه ينادي: اما من ذاب يدب عن آل محمد؟ اما من ناصر ينصر عترة رسول الله؟ طلع امسك بثوب عمه، قال: عم، اني سمعت صوتك التصيح: اما من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ وانا اريد ان اذب عن حرم رسول الله، ان ادافع عن اهلي. قال الحسين: بني، انت وديع عندي من اخي الحسن. اذن استدناه اليه، شمه وقبله وعاده الى الخيمة. عاود الطلع مرة ثانية لما سمع صوت الحسين، عاود الطلع، قال: يا عم، لا اقدر ان اسمعك تنادي على اهل من ناصر وانا قابع بكسر الخباء، ائذن لي حتى اطلب بثاري من هؤلاء. اعاده الحسين بالثالثة، قال له: بني، عزمت؟ قال: بلى. قال: انتظرني. دخل الى داخل الخيمة، يقولون المؤرخين طلع صندوق بعمة للامام الحسن، لاثها على رأسه برداء للامام الحسن، اخرج له سيف دفعه اليه وقال له: ابرز بني، بارك الله فيك. نعم، ودع ونزل وهو يرتجز: ان تنكروني فانا نجل الحسن، شبط النبي المرتضى والمؤتمن، او المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالاشير المرتهن بين اناس لا شقوا صوب المجن. يقول حميد ابن مسلم: والله لقد رأيته يبعج الفرسان بعجا، وعين الحسين تلاحقه. في اثناء القتال انقطع شراك نعله، اهوى الى شراك نعله ليصلحه، فنظر اليه عمرو الاجدي، قال: والله لا اثكلن به امه. يقول حميد ابن مسلم: قلت له: الي هذا تمد يدك؟ ايدك تمدها لها الصبي؟ والله لو ضربني ما ضربته. قال: والله لا اثكلن به امه.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا. أتح بعضه كي تقرأ النفس ما جرى، ظلام أنا والنور من ثغرك انبرى، ودعني ولو بالحلم قلبي يشمه، شذا ظمأ إذ قام يغزل منبرا، تسامت إليه المفردات فدلها على فلك المعنى فطافت كمحورا، ودار عليك الكون عل اكتماله إذا مس قطرا من تمامك أثمرا، وأجدب غيم الروح ديبابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي، فاصطفتك مبشرا، ويعرفك الأيتام من ديل دمعهم، وظلا إذا قيض الزمان تنمرا، يدق على أبواب قلبك نبضهم، وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفءا مقدرا، كما جئت للفجار حتفا مقدرا، غدات بحر الدهر أعلنت قربة على عطش الأيام تنشر كوثرا، إلى الحشر ترويك الحكايات قلعة تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مضجازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا، وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا أتاها، وملء السمع أطفال روحه بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفا وجع الشطآن عند وصوله، ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا، كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه والموت ينثر عتمة، وكفاه قنديلان في الطف أزهرا، تشم خطاه الكائنات فأينما يمر تفوح الأرض مسكا وعنبرا، وغادر كالعطر الشهيد سنينه ليصبح في كل الحدائق مزهرا، تعانقه الآيات جرحا مقدسا، وتتلوه أصوات المريدين منحرا. وقيل بأن الماء أحرم حوله وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

0: أبا الفضل، أبا الفضل يا معراج نسف ودمعة، ويا سكن الملهوف لو ما توترا، إليك يهب المتعبون عيونهم تبث ارتباكات الدروب تعثرا، فلم يدر ما طعم الثبات وقوفهم، وإنك يا ملح الشهادة من درى.
1: كلمات أداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.
2: مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة تايمز سكوير، وقتا مفيدا ومثمرا نتمناه لكم برفقتنا.
3: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
4: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الود والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. أرحب كل الترحيب بالسيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. تحية طيبة وخالصة لكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي أبي عبد الله وذكرى عاشوراء الأليمة. حلقة اليوم نطل فيها من جديد على عالم الكتاب والثقافة، نحاول أن نستزيد منها ومن معارف الكتب والكتاب ما ينفع وما يفيد إن شاء الله. خليني أذهب إلى فاصل أول ثم ننطلق في قراءة سريعة، نحاول قدر الإمكان أن نحيط بكتاب حماسة حسيني أو الملحمة الحسينية للكاتب المعروف مرتضى مطهري. فاصل ونبلش أصدقائي في حلقتنا من مجاز، حياكم الله.

أحبتي، الكتاب الملحمة الحسينية لمرتضى مطهري وثيقة فكرية ووثيقة تصحيحية بالغة الأهمية في المكتبة الإسلامية المعاصرة. الكاتب انطلق في هذا العمل من رؤية تجديدية تهدف إلى قراءة حادثة كربلاء قراءة واعية تتجاوز التسطيح، مستهدفا حماية النهضة الحسينية من الروايات الدخيلة التي بحسب الكاتب غيرت معالمها التاريخية، ومحاولا بعث الروح الحماسية والرسالية في وجدان الأمة الإنسانية. القسم الأكبر من الكتاب يتمحور حول ما يسميه مطهري التحريف بأشكاله اللفظية والمعنوية التي طالت السيرة الحسينية، ويرى أن الواجب الشرعي يفرض على العلماء والمستمعين تصفية المنبر من الأساطير، من القصص المختلقة التي تهدف إلى استدرار الدموع فحسب، من دون الوعي بمقاصد الحركة الحسينية. هو يقول في واحدة من الصفحات أنه لقد أراد أئمتنا الأطهار أن نحيي مجالس العزاء الحسينية، وهذا أمر صحيح، أن فلسفة إقامة مجالس العزاء الحسيني فلسفة صحيحة رفيعة المعاني للغاية، ولكن للأسف الشديد فإن البعض لم يدرك هذا المعنى وصاروا يتصورون بأن الاجتماع في تلك المجالس والبكاء على الحسين بحد ذاته دون التعرف على أهداف المدرسة الحسينية والتعرف على فلسفة النهضة الحسينية ومعرفة شخصية الحسين التاريخية يكفي ويكفر عن الذنوب. هو يفرق تفريق حاسم بين التواجد في العزاء والدموع الناتجة عن الوعي بالبطولة وتلك الناتجة عن مجرد تصوير المشاهد المأساوية. هو يرى أنه قضية الإمام الحسين مو بس قضية معركة، مو قضية أشخاص يقتلون بطريقة وحشية. التركيز على هذه المسائل وحدها نعم ممكن، لكنه يقلص ويخلي نهضة الإمام وحادثة الإمام يحصرها بحدود الحرب، بحدود المعركة، لكن هي فيها معاني كبيرة. المأتم الحسيني يفترض أن يكون فرصة استثنائية، شهرين أكو مآتم، أكو إقبال من الناس على المآتم، أكو حضور جيد، أنا أستغل المجالس الحسينية في أن أوسع معارف الناس، في أنه أصعد مستواهم الفكري، في أن أحلق بهم مع روح الإمام الحسين، سيرة الإمام الحسين، سلوك الإمام الحسين، كيف كان يتصرف، كيف هي أخلاقه، كيف هو حرص على العلم، كيف حرص على حسن التعامل مع الناس، وأربط هذا مع سلوك الناس في حياتهم اليومية. أحيانا حقيقة نشوف أنه المنبر الحسيني يتكلم بقضايا هي أقل وأصغر من مقام القضية الحسينية، يعني أحيانا تنجر الأمور إلى صراعات جانبية إلى حالة من الاستعداء وإلى حالة من الاستقطاب وإلى حالة من تصوير المأساوي فقط للحادثة، أو البكاء والنعي لمجرد البكاء والنعي، حتى صار أكو فد نوع من الانطباع وكأنه أنه والله القارئ أو أي نعم القارئ الذي يقرأ المحاضرة من يبكي أفضل هو الذي تتجه الناس له، والله هذا الملة خوش ينعى، هذا الملة خوش يبكي. هي القضية مو بالبكاء أصدقائي، قضية الإمام الحسين قضية سلوكية، قضية تقويمية، قضية أن الإنسان يفرز بين الحق والباطل ويقف بوجه الباطل ويواجهه بشجاعة. كذلك فرصة المجالس، وأؤكد على هذا الشيء مرة ثانية، هي فرصة استثنائية حتى أنا أعلم الناس، حتى أربط الناس بالمعرفة، حتى أقولهم الآيات والأحاديث التي تنمي عندهم رغبة العلم. مجتمعاتنا بحاجة إلى نهضة، وهذه النهضة الجناحان لها هو الجانب العلمي والجانب الأخلاقي والديني والروحاني.

0: بعدين يمتد أو تمتد رؤية الكاتب في كتاب الملحمة الحسينية مرتضى مطهري، فتشمل الجوانب التحليلية لطبيعة المجتمع، كذلك يمر على الأدوار التاريخية. يعني هو لفت الانتباه إلى الدور المحوري والعميق اللي لعبته المرأة في صياغة مخرجات هذه النهضة، وحاول تصحيح المفهوم السائد عن ضعف الأثر النسوي في الأحداث العظمى. وفي هذا السياق يقدم مرتضى مطهري اقتباس نفسي واجتماعي لافت، يقول فيه: إنكم ستتعجبون بالتأكيد لو قلت لكم إن التحقيقات التاريخية والدراسات النفسية قد أثبتت أنها المرأة التي تؤثر في شخصية الرجل أكثر مما يؤثر الرجل في شخصية المرأة، ولذلك فإن تأثير الغير مباشر للمرأة في صناعة التاريخ أمر مفروغ منه لا يمكن إنكاره. إحنا أحيانا يعني أنا ليش مرات أقول إنه الأناشيد واللطميات الشعراء عليهم مسؤولية تاريخية كبيرة؟ مرات أسمع أنا بعض الأناشيد، بعض اللطميات، بعض تقدم المرأة بطريقة ضعيفة جدا، بطريقة حقيقة حتى فيها نوع من الخدش لمشاعر الناس، فيها نوع من أعتبره نوع من التجاوز على مقام الأئمة أو مقام السيدة زينب. السيدة زينب إنسانة قوية وإنسانة حقيقة أكملت ما بدأه أخيها الحسين عليه السلام، لذلك إظهارها فقط بأنها تعرضت لما تعرضت من هذا الكلام، ضربوني علمتوني وسحبوني قدام الناس وهذا الكلام، نعم قد هو المراد منه استدرار عواطف الناس، التأثير في الناس بالجانب العاطفي، نعم ممكن، لكن علينا أن لا نخسر أصدقائي الصورة الأيقونية لزينب عليه السلام. الصورة الأيقونية، علينا أن نحافظ على زينب القوية، زينب التي استطاعت أن تقف أمام نظام متسلط وأن تخطب الخطبة الشهيرة وأن تقلب الرأي العام على يزيد في معقله بين ناسه بين أهله بسبب قوتها، مو بسبب أنه والله الشمر وفلان وفلان قدروا واستطاعوا أن يسيئوا إليها. هاي مسائل حقيقة جوهرية، هاي مسائل تعطي قوة لبناتنا، تعطي قوة، تعطي انطباع أنه أنت تقدرين تسوين، تقدرين توقفين بوجه أكبر ظالم ومتسلط وتطلعين حقك. يعني هاي أبسط الأشياء اللي ممكن واحد أنه يستخلصها من عبرة الإمام الحسين. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن كتاب الملحمة الحسينية للكاتب الشهيد مرتضى مطهري، ونرجع في مجاز.
1: في عمق القراءة التاريخية يبرز كتاب الملحمة الحسينية للمفكر الشهيد مرتضى مطهري كواحد من أكثر المؤلفات إثارة للجدل والنقاش المعرفي في العصر الحديث. لم يكتب مطهري هذا العمل ليكون سيرة تقليدية تسرد الوقائع والتواريخ، وإنما صاغه ليمثل صدمة نقدية وبنيوية في طريقة تعاطي المجتمعات مع الرموز التاريخية والقضايا الروحية الكبرى. ينطلق التقرير المعرفي للكتاب من تفكيك مفهوم الحماسة، إذ يرى المؤلف أن اختزال الثورات الكبرى في طابع المأساة الحزينة يسلبها قدرتها على صناعة التغيير، ويحاول القادة التاريخيين من نماذج ملهمة للاقتداء والتحرر إلى مجرد ضحايا يستحقون الشفقة والبكاء. من هنا يشن مطهري هجوماً فكرياً صارماً على المؤسسات الخطابية التي

0: منبر الحسيني مساسا بالطقوس الموروثة وتضعيفا للعاطفة الدينية، غير أن القيمة الحقيقية للكتاب تجلت في نجاحه على المدى الطويل في فرض منهج علمي صارم يحاكم النصوص الروائية التاريخية بميزان القرآن والعقل، ويجبر الباحثين على تحري الدقة والابتعاد عن المبالغات العاطفية. إن الملحمة الحسينية دليل عملي يبحث في واجبات الفرد والمجتمع تجاه قضايا العدالة، ويؤسس لوعي حركي يربط بين الاعتقاد الديني والممارسة الأخلاقية والسياسية. لقد استطاع الشيخ مطهري من خلال محاضراته المجموعة في هذا الكتاب أن يزرع بذور ثورة فكرية داخل القراء، محولاً عاشوراء من مناسبة سنوية عابرة للاستذكار إلى محرك دائم للوعي الإنساني، ومنطلق لصناعة أجيال ترفض الخنوع وتتحمل مسؤولية الإصلاح في شتى ميادين الحياة.
1: طبعا الكتاب كبير، أنا ما أقدر في هذه الفسحة الصغيرة أنه أتناول كل أفكاره، لكن تفكيك الأسباب خلينا نسميها الأسباب الإعدادية لنهضة الحسين. كربلاء برأي مطهري كانت نظام متكامل من القيم، يعني تتلاقى فيه المسؤولية القيادية للرجل مع ماذا؟ مع القدرة التربوية والصمودية للمرأة، بالتالي تتحول الواقعة من مجرد صدام عسكري محدود بالصحراء إلى مدرسة خلينا نسميها مدرسة تاريخية، مدرسة عابرة للأجيال والأزمنة. لهذا التجديد عند مطهري إخواني يكمن في أنه هو يصر على إحياء الجانب الملحمي المشرق والممتلئ بالعزة، ومحاربة الصورة الانهزامية الكئيبة اللي يحاول البعض الحاقها بالإمام الحسين وأهل بيته من أجل جلب التعاطف والشفقة والبكاء أنا دائما حقيقة، وليش أنا حبيت أن أقدم هذا الكتاب، دائما أحب أتذكر الإمام الحسين القوي وأهل بيته الأقوياء اللي استطاعوا أن يواجهوا بشجاعة هذا الجيش الجرار. ما أحب حتى الأناشيد واللطميات اللي بيها عتب على الإمام وبيها تصوير كئيب وبيها إمعان في إظهار الإمام بصورة منكسرة بصورة غير مناسبة، وأيضا حرم الإمام وأهل بيته من النساء. إخواني إحنا مسؤولين، كتاب القصائد جزاهم الله خير، الملحنين أيضا اللي يقدون، الرواديد عليهم مسؤولية تاريخية كبرى في أن يحافظوا على تقديم القضية الحسينية بطريقة عزيزة، بطريقة كريمة، بطريقة تقدم القيم، تقدم. ولهذا أكو مقرئين رائعين حقيقة. أنا يلفت نظري الولد النجفي كرار أبو غنيم، حقيقة كرار يقدم أفكار جيدة، يقدم قصائد مستواها جيد، أداءه هو أداء رجولي، ما بي يعني دندنة وغنغنة وهالسوالف، عنده موشح، يقدم حتى موشحات، أنماط اللي يشتغلها أنماط كلاسيك محافظ يجدد بيها بشكل بسيط لكن أو قليل، لكنه محافظ على خلينا نسميها أساسيات العزاء الحسيني، أساسيات القصيدة الحسينية اللي بيها نوع من الوقار، بيها نوع من التقديم الرجولي القوي، بيها قصائد مختارة كلماتها بعناية شديدة. فهي مسألة مهمة علينا أن ننتبه لها.

نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ العزيز مصطفى نيسار. أحبتي، أكو حروب ما تبدي بالضرورة بإطلاقات نارية أو مدافع وطيارات وقصف. كثير من الحروب تبدأ بصورة صامتة، تبدأ بنظرة باردة، أو تبدأ مثلا بجملة ناقصة. ممكن اجتماع ينتهي بدون مصافحة، هذا يكون إعلان عن حرب. أحيانا أخطر المعارك اللي ما يعترف أحد بوجودها، سواء داخل المؤسسات، داخل الإعلام، داخل السياسة، داخل حتى العوائل. أكو صراعات دائما، أكو صراعات تتحرك تحت السطح. الناس تشوفهم يبتسمون، يتكلمون بشكل طبيعي، لكن أكو جو مشحون بفتشي ما ينشف، نوع من التوتر، توتر صامت يستهلك الجميع ببطء. ليش يخفي الناس أو البشر صراعاتهم؟ علم النفس يشرح أن الإنسان مو دائما يدخل المواجهة بشكل مباشر، أحيانا يخاف من خسارة صورته أو نظرة الناس عنه أو موقعه أو علاقاته، فيلجأ إلى أشكال مختلفة من الصراع ومن العداء أكثر هدوء، هي مثلا المقاطعة الباردة. هو أي ناس يشوف مثلا تصرف معين من شخص، ما كان ما يواجهه بشكل مباشر يروح يقاطعه، يهمشه، يعتبره ما موجود، يأخر التعاون وياه، أو يتخذ خطوات عدائية أكثر، مثلا ينقل الكلام حوله، كلام السيء، أو يخلق فد نوع من المسافات النفسية داخل المكان، داخل العمل، داخل العائلة، بينه وبينه. صراع هنا يتحول من مواجهة واضحة إلى حالة من الإدارة، إدارة المواجهة، مسألة نفوذ ومسألة تخطيط ومسألة إحنا نسميها باللغة العامية حفر.

والصراعات متنوعة، ممكن واحد يعني الصراع على المكانة. بيير بورديو تحدث إخواني عن فكرة رأس المال الرمزي، حكينا عنها في مرة من المرات، أن البشر ما يتنافسون على المال، مرات يتنافسون على المكانة، يتنافسون على الاعتراف، يتنافسون على القرب من السلطة، يتنافسون على الشعور بالأهمية. نص شنو نص كل جهود الناس على السوشيال ميديا هو هدفه أنه أنا أحصل على مكانة. تلقى ناس تكتب يومية، وناس تلبس يومية، وناس تنشر يومية، وناس تذبح روح على النت يومية في سبيل أنه يحصل على مكانة. ترى هو شنو يعني، هو تتخيلون أنه هو شنو يريد يعني مثلا من النشر مالته؟ ولهذا تشوف الناس اللي هم ما ينشرون غالبا دول ما عندهم قلق بخصوص مكانته عند المجتمع وعند الناس. هاي المسألة مو مهمة عنده، مو جوهرية، ما يريدها، ما يحبها، ما يركض وراها، ما يحسها أنه هي فتملي فد شيء بي. إذا الناس يدرون عني أنه أنا قرأت، أو يدرون عني أنه أنا عندي هاي الفكرة الفلانية، أو يدرون عني أنه أنا متبني هذا الموقف العلاني، ما يفرق عنده. أكو ناس لا، أكو ناس هو من يفتح عينه لحد ما يسد عينه، هو بدون وعي أو بوعي يحاول يعزز فت مكانة وفت صورة وفت اهتمام بأذهان الآخرين. فتلقى مثلا مدير يغضب لأنه موظفة صار محبوب في بعض الأقسام والشعب أكثر من يمه، وتلقى موظف ينزعج لأنه زميل مثلا إلى يلفت الأنظار أكثر، وتلقى قسم كامل يشعر بالاستياء من قسم آخر لأنه والله العلاقة بين المسؤولين، مسؤول هذا القسم وهذا القسم، متوترة. وياما وياما تصير عندنا.

0: المؤسسات تشبه الكائنات الحية، المشاعر تنتقل بداخلها بسرعة مثل ما تنتقل الفيروس داخل جسم الإنسان بسرعة أخواني. يعني إذا كان المسؤول متوتر أو عدائي تنتقل هاي الحالة إلى الموظفين، وإذا كانت الإدارة تعيش انقسام خفي يبدي العاملين بيها يشعرون بالخوف، يشعرون بالحذر، يشعرون بفقدان الثقة، ما يسمى بالعدوى العاطفية. ولهذا بعض أماكن العمل تكون مرهقة نفسيا، حتى لو كانت الرواتب جيدة، حتى لو كانت المهام واضحة. كذلك خطورة الحروب الصامتة أنه الخلاف المعلن يمكن أن تفهمه، ممكن بالتالي أن تعالجه، لكن الصراع الصامت هذا يخلق حالة من الاستنزاف المستمرة. تحس شخص يعاديك وهو ما قايل لك، تحس شخص يكيد لك وهو ما مواجهك، ما مصارحك، فأنت تجيك النتائج وما تعرف عدوك منه. عدوك جبان ما عنده شجاعة المواجهة، وهذا طبعا سبب حالة من الإحباط، استنزاف الحماسة، نوع من الضعف بالتعاون خاصة في البيئة، بيئة العمل المشتركة. تحس أن الشغل اللي يكثر به الشكوك ويكثر به الغموض ويكثر به الخوف من الآخر يصيرك تراجع بالأداء، تراجع بالإبداع. الإنسان يدخل الدوام وهو يفكر منه ضدي، منه ينقل الكلام عني، منه يحاول أن يسيء لي أو يكيد لي أو يحرض المسؤول علي. وهنا تتحول الدائرة من مكان إنتاج إلى استهلاك نفسي، إلى ساحة حرب، رايح حتى يقاتل، قاتل زملاء أو يقاتل مسؤولة أو يقاتل أول استعلامات ناقل عنه كلمة، وأول مدري منه ناقل كلمة، وأول بصمة هيك قال، وأول الجراج المعين هيك نقل. مصيبة حقيقة. وهذا يلفت نظرنا إلى مسألة أنه القادة أو المسؤولين حقيقة يشعرون بوحدة كبيرة، لأن كل ما ارتفع الإنسان بالمناصب صار أكثر حذر بمشاعره. القيادي يعرف أنه كلمة واحدة ممكن تخلق اصطفافات، تخلق حساسيات داخل المؤسسة. ولهذا كثير من المسؤولين حقيقة هم الأذكياء والمميزين والإسباع يتعلمون ويعرفون قيمة أن يخفون غضبهم أو يخفون تفضيلاتهم، فلان أحسن من فلان، وفلان شاطر، وفلان مدري شنو، حتى مشاعرهم تجاه الآخرين. المفروض أكون فصل بين ما هو شخصي وبين ما هو عملي، بين المزاج. أنا يجي مزاجه هو تعبان تعارك ويا مرته، لو اليوم مريض ما له خلق، لو ما نايم البارحة طالع ويا جماعته ومصدع، يعكسها على الموظفين. ليش؟ لأنه هو رح يحس طبعا إذا نعزل اللوجية بالعمل، يعني لأن اللوجية ذولي لا سلو يدوس على راسهم يبقون قريبين منه ويتلوقوا له، لكن الإنسان الموظفين المحترمين اللي يحترمون نفسهم هذول ينعزلون، ينسحبون من يمه، فبالتالي يحس بالوحدة إذا كان يحس. نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الحروب الصامتة، حروب غير معلنة، وبعد الفاصل نتكلم عن جوانب أخرى مما تتعلق بالحروب الصامتة، من ضمنها مثلا المستفيدين من الصراع. ثم نختم أحبتي، نسمع التقرير وراجعين، خليكم ويانا في مجاز.
1: في أبجديات الحروب يترتب على إعلان الحرب استعدادا وتأهب، أما الصمت والتجاهل فغالبا ما تكون مؤشرات على أن المعركة قد بدأت بالفعل. في المؤسسات صراعات صامتة خطيرة أيضا، مثل النزاع على النفوذ والسيطرة والتقرب من متخذ القرار بأي ثمن، ومنها أيضا صراعات الصقور والحمائم القائمة على مبادئ أو مدارس فكرية متنافرة. وبعض الصراعات لا يجرؤ أطرافها على تسميتها لأنها صراع على المكانة لا على المصلحة، أو سباق محموم نحو الكرسي، ولذلك تخلف الصراعات الصامتة برودا في التفاعل وانخفاضا في الحماسة وتقديم الحد الأدنى من الأداء. والمفارقة أن ذلك كله يحدث في جميع الاتجاهات، فهناك من يخشى من هو دونه رتبة أكثر مما يعلوه في السلم الإداري، أما لضعف مهني فيه أو كسل أو عقدة نفسية تضخم قصوره وقدرات خصمه. ولذلك ما يدخل المرء في صراع صامت تجده يتجنب الحوار وتتلاشى ثقته بنفسه ويكثر سوء ظنه، يربك نفسه ومن حوله، والأسوأ أن يجير المسؤول قطاعه كله ضد قطاع آخر فقط بسبب خصومته مع رئيس ذلك القطاع، فيمنع أفراد إدارته من التواصل والتعاون والثناء العلني. هذه طبيعة بعض النفوس البشرية، لكن علماء الإدارة وجدوا أن مشكلة الصراع الصامت تنتقص من الرضا الوظيفي، وتخفض الإنتاجية، وتدهور معنويات العاملين، وتكبر مثل كرة الثلج إن لم يوقفها أحد. ولذلك يبرز مفهوم مهم، وهو إدارة المشاعر، وهي إحدى أبرز خصال القيادي الفاعل، فلا يعرف من حوله بمشاعره الحقيقية تجاه أقرانه. ولذلك كلما ارتقى المسؤول في السلم القيادي زاد شعوره بالوحدة، لأنه لم يعد بإمكانه البوح بمكنوناته تجاه الآخرين. ولعل أخطر ما في الصراعات الخفية أنها قد تشتعل فجأة إثر كلمة أو رسالة بريد إلكتروني أسيء فهمها. في كل صراع يدخل مستفيدون جدد عبر محاولات النفخ ليحققوا أجندات خفية، ولذلك كان من الحكمة عدم تجاهل أي صراع صامت ووأده في مهده على يد متخذ القرار أو أحد أطراف تلك المشكلة. الصراعات المعلنة يمكن احتواؤها، أما الخفية فغالبا ما تستنزف المؤسسات بصمت.
0: فأصدقائي، الصراعات الصامتة بها مشكلات اجتماعية. كيف؟ لما الاثنين يختلفون بوجهات النظر وما حد مصارح الثاني، ما حد مواجه الثاني، تلقاه يحكي مثلا طرف ثالث انه والله فلان ايش قد كريه، فلان مزعج، فلان ما ادري شنو. هاي الأزمة الصامتة تخلي تصير بيئة نشطة ومثالية لنمو أشخاص طفيليين يعيشون على نفخ الهواء في النار أو صب البنزين على النار. تلقى هذول ينشطون، دولي هيك نمط من الناس ينشطون بالصراعات المخفية. ولهذا شوف انت أحيانا في بعض المجتمعات الغربية احنا نقول عنهم انهم قسات فظين، بينما ما نقول عنهم انهم مباشرين. اللي بداخله يقول لك يا مباشرة، ما يضمه، ما يقوله بالخفية. احيانا انا من بعض الناس احتكيت مع بعض الصحفيين الأجانب، مع بعض الصحفيين حتى العرب في بعض المجتمعات العربية، بعض أهل بغداد مثلا، احنا نقول عنهم مثلا شوي قلبهم قاسي. الحقيقة هو لو واحد يفكر شوية يشوفهم ان هم مباشرين، هو مو قسات أو فضين، هم مباشرين. اللي بباله يقول لك يا مباشرة. وأكو ناس الشكل حتى عندنا هنا بالبصرة يحكي، حتى لو الحكاية شوية تأذيك تجرحك أحسن ما يضم لك إياها ويروح يحفر وراك ويتحول إلى صراع، ويظل فلان يقرب راسه وفلان يكبر المسألة براسه. أحيانا المواجهة تحميك من نقل الكلام، تحميك من توسيع دائرة سوء الفهم، من الاستثمار بحالة التوتر. كناس يستمتع، يعني متعة فارغ تافه كل شيء ما عنده، يستمتع بأن يثير المشاكل. استمتع إيش دعوة فلان ما أدري شنو سوى وياك ما أدري شنو. تلقى هو لا إلى ناقة، لا إلى جمل بالموضوع، لا المسألة تخصة، لا يم لا أحذى ويحكي. وهاي عندنا مرض حقيقة اجتماعي خطير. تلقى وهاي تنتشر بالعوائل، مسألة الجناين والحموات وفلانة ليش تروح لبيتها، وفلانة راحت 3 أيام لأهلها ولازم احنا ولازم ترجع، وهذا عايف رجلها على حل شعرها ويسمع منها ويباوع الحلقها. هذا كله اخواني استثمار بالصراعات الخفية، الحروب غير المعلنة. تلقاها من يقعدن بالعيد لو يوم الجمعة مراقع البوس وجمعة مباركة وحبيبتي وما أدري شنو، وشيل جيب عنك الصينية جيب عنك مثلا، وهي مقطعتها بالواتساب. نفس الشيء الرجال، ترى الرجال يعني أحيانا صراعات الرجال بعد أكثر قسوة من صراعات النساء، لأن هذه بعد تصير بها ضرب بالمصالح وإزاحة عن الأعمال وصير شغل من نوع آخر. إذن أي مؤسسة بدءا من العائلة تتجاهل المشاكل الصغيرة قد تجد نفسها لاحقا أمام انقسامات كبيرة، والانقسامات الكبيرة بطبيعة الحال يصعب التعامل معها، يصعب إصلاحها. فربما ما تنهار المؤسسة، عائلتك بيتك ما ينهار بسبب أزمات كبرى، ممكن ينهار بسبب تراكم المشاعر الصغيرة، مشاعر تفرقة، مشاعر غضب، واحد شايل على الثاني، ما تتناقش، ما يصير بها مكاشفة، ما يصير بها مواجهة، تتأجل دائما، خصومة صامتة، سوء فهم يترك لينمو، تتحول المسألة إلى حالة من القنبلة الموقوتة، حالة من البركان الذي ينفجر فجأة إلى قطيعة وإلى حرب لا هوادة فيها.

حياكم الله أحبتي. بهاي الحياة اللي جاي نعيشها اليوم، اللي كل لحظة بيها حدث جديد وكل شوية عاجل وكل شوية مسألة جديدة تطفو على السطح، وكلها ركض وكلها هوسة وكلها إشعارات، إيش قص صار صعب ونادر ومهم إنه نعيش يوم بشكل عادي، يوم يمر هيك طبيعي وعادي وكل شيء ما بيه، كل شيء ما يصير. نعمة صارت هذه، نعمة مفقودة إنه الإنسان يفتح عينه من الصبح ويعيش يوم طبيعي بسيط هادئ، بلا تفكير زايد وبلا تفكير قليل وبلا أحلام كبيرة وبلا وبدون أن يعيش بلا أحلام أيضا، يوم طبيعي، يوم ما يفكر به الإنسان أن ينقذ العالم وأن يكون أهم واحد بالعالم وأن يكون محور الكون وأن يدور على وجاهة وأن يدور على قيمة وأهمية. يوم يشرب بيه شاي الصبح ويروح للدوام، أو يحلق شعره ويلبس ملابس حلوة ويتعطر ويروح يشوف أهله، أو يقعد له مع صديق قاعدة محبة، يضحك ضحكة صافية، يسولف بسالفة بدون ما بيها هم وما بيها غل وما بيها كراهية، وبمناسبة يخلص من كراهية العالم وكراهية الناس، وهذا يكيد له وهذا يحكي عنه وهذا ينافقه وهذا يحزده وهذا يراوي وجهه، ومن يبتعد عنه يشوفه غير وجه. الحياة اللي نسمع عنها واللي قرأنا عنها واللي نحلم بيها هي مو حياة مو حياة مستحيلة، ترى مو حياة السفر الدائم للمكانات السياحية، ولا حياة الجنط الغالية والملابس البراندات والمطاعم الفاخرة. أنا أشوف أنه الحياة هي أن تكون متصالح مع نفسك، وأن تكون بسيط، وأن تكون مقتنع، وأن تكون راضي، وأن تكون حولك ناس حلوين وحبابين وطيبين يحبوك وتحبهم، صادقين معاك وتصادق معهم. هاي نعمة كبيرة، ونعمة للأسف ما عادت موجودة. وأنا أتصور أنه إحنا أيضا استسلمنا لهذا الشيء، يعني إحنا أيضا سلمنا حياتنا للإنترنت والمواقع التواصل الاجتماعي والهذه، بحيث نسينا الحياة، يعني صرنا نعيش من خلال ما تفرض علينا هاي التطبيقات، وما من خلال ما يفرض علينا الإعلام، ومن خلال ما يفرض علينا الآخرين. لكن إرادتنا إحنا ما نريده، ما نريده أن نمارسه ببساطة. أحيانا ممكن تجيب لك ورقة فارغة وتقعد تشخبط بيها، ترسم بيها، تكتب بيها أي شيء، مو لا تكتب قصيدة مهمة، راح تحس براحة أكثر مما أنت تفتعل فد شيء ما يشبهك وما يمثلك، حتى تبحث عن معنى لحياتك وعن معنى لوجودك. ولهذا مهم جدا أنه الإنسان يسأل نفسه بصدق، ما هو الشيء اللي يشبهه؟ شنو الشيء اللي يشبهنا؟ شنو الشيء اللي نحبه من صدق حتى نسويه من دون ما نخاف فلان شو يقول عنه، وعلا شو يقول عنه، وزحمة والعالم، وأنا فلان معروف عني فلان، شو أنا أسوي هيتشي؟ لا، ما أريد أقول إنه اللحظة اللي تروح ما ترجع والعمر ماشي وخلي اللحق، ما هذا كل كلام كلكم تعرفوه، بس اللي نسيناه أو يمكن تهيأ لنا إنه إحنا نسيناه، البساطة بالأشياء، حياة البسيطة اللي تشبه استكان شاي حلو ومطبوخ بشكل مميز ونادر، يترك فد نكهة في داخلك تنطيك سعادة.

وبالتالي أحيانا يكون أعظم حظ للإنسان أن يكون محاط بناس يفهموه ويحبوه بدون غرض أو بدون هدف أو بدون مقابل. هذه أعظم وأعمق نعمة ممكن الإنسان يحصلها بعد نعمة الصحة. الحياة هبة عظيمة علينا أن نستثمرها بشكل إيجابي، وعلينا أن نحاول قدر الإمكان أن ندفع في أن نحسن فرص حياتنا، أن نكون أمام إلى جانب الإنسان الإيجابي، الإنسان اللي يحبنا، الإنسان اللي يدفعنا دائما إلى الأمام، والإنسان اللي يتفهمنا إذا كنا في حالة من الشت داون وحالة من الركود وحالة من نفاد الطاقة. يمكن كلكم تشوفون الآن موجات الحر راح تبدي بالبصرة، والمزاج العام الحاد للمواطنين بالشارع وبالبيوتات، وانخفاض درجات انخفاض تجهيز الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، هذا كله راح يساهم بزيادة المزاج الحاد، زيادة منسوب أو نسبة الصراعات أو حالة النرفزة أو حالة عدم التفاهم وحالة المزاج الحاد. كله يحتاج إلى أيضا إلى وعي من يمنا بأن نساعد نفسنا على عبور الأيام بأفضل قدر ممكن، على أن نعيش ببساطة ونعيش بمحبة ونعيش بتفاهم ونعيش بشكل إيجابي ونعيش واحد يعاون الآخر ممكنة، بس أنه واحد يتربص للآخر راح تكون الحياة أصعب. بالحديث عن الحرارة، من الضروري جدا التذكير أنه إحنا علينا أنه نحرص على أحبائنا خاصة من كبار العمر في هاي الأيام الصعبة. بالشهرين المقبلة خاصة السابع والثامن درجات الحرارة تكون عالية، مستوى الترطيب منخفض، دائما نحرص أنه نبعدهم عن أشعة الشمس المباشرة وعن يعني بذل جهد في درجات حرارة عالية. شيء بالشيء يذكر.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين نكتفي بهذا القدر، الوقت أدركنا. أرجو في نهاية الحلقة أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. تقبلوا في نهاية تحياتي علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات كبيرة من المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

الأمل باكر ورا جن سبيل كل شي طفى محتمل باكر ورا جن سبيل.

من النادر جدا أن تكتب كلمات الضياء في مكان طالما اختزن في الذاكرة الجمعية كمرادف للألم. لطالما كانت البصرة بكل حكايات جمالها وأسرار نخلها تحمل في ثناياها همّاً آخر وصورة قاتمة ارتبطت بواقع الخدمات الطبية

0: مركز الأورام وشعبة الصيدلة بشكل عام. مركز الأورام نحرص أنه أغلب العلاجات اللي بالبروتوكولات اللي نستعملها بمركز الأورام تكون متوفرة، يعني تقريبا 85% من العلاجات بالبروتوكولات العلاجية للمرضى المصابين بالسرطان تكون متوفرة بالمركز. في حال أكو علاجات ما متوفرة موجودة يمنا بالمركز، فإحنا أكو تواصل بيننا وبين باقي دوائر الصحة في باقي المحافظات على مود تكون تعاون ومناقلة بيناتنا. أي علاج يكون ما متوفر يمنا الناقلة من غير مكان، وكذلك هم نفس الشيء في حال أنه مثلا صار عندهم نقص وهكذا. فدائما دوائر الصحة ودائرة صحة البصرة متابعين بشكل دقيق وكثيف موضوع توفر العلاجات والبروتوكولات العلاجية لمرضى السرطان. أكو نسبة تقدم كبيرة، يعني حاليا يعني أكثر العلاجات متوفرة، حتى علاجات أو بروتوكولات علاجية كانت أصلا ما متوفرة بالمركز من أساسه تقريبا في خلال سنة إلى سنتين كلها توفرت.
1: إلى هؤلاء، إلى الأطباء الذين يخوضون المعركة بسلاح العلم والإنسانية، إلى الإداريات والإداريين في دائرة صحة البصرة الذين يحولون العقبات إلى سلالم، إلى كل يد تعمل في صمت لترسم بسمة على وجه مريض أو تمسح دمعة من عين أم، تحياتنا. نقدم لكم تحية إكبار وإجلال، جهودكم تعجز الأقلام عن وصفها وتقف أمامها الكلمات خجلة. أنتم الرموز التي تفخر بها المدينة، وإن كانت البصرة طيبة فهي طيبة بكم وبأمثالكم. نطلب منكم المزيد، لأن الأمل الذي تمنحونه بحاجة إلى مزيد من القوة والمزيد من العطاء. فابقوا شعلة تضيء درب المدينة وتبقى سر قهرها للسرطان وكل داء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: للشاعر السيد عبد الخالق المحنة.
1: اخضعوا الحق، ابخعوا الحق يا إخواني. ونأتي الآن، نأتي الآن، لماذا ثار الحسين؟ ما الذي أخرج أبا عبيد الله؟ هل كانت نزوة؟ هل كانت فلتة هكذا؟ أبدا يا إخواني، الرجل سلام الله عليه بكلمة واضحة حفظها لنا الزمان، قال: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لطلب الإصلاح. أريد آمرا، يعني أريد أن آمرا، أريد آمرا بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في أمة جدي بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فمن قبل عنا بالحق ما جئنا به فالله أولى بالحق، ومن رد علينا صبرنا حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا وهو خير الحاكمين. هذا هو الحسين، هذا هو الحسين. رأى أمر الأمة قد فسد، رأى الشرع قد انتهك أيها الإخوة، رأى المعروف لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه، كما قال في خطبته في ليالي مقتله الشريف المنيف، قال: أما إن الدنيا قد أدبر.

0: يعني يتدين. وبالمناسبة كل خلفاء بني أمية بدءا من معاوية وانتهاءا بالحمار المعروف بالحمار مروان بن محمد الحمار أيها الإخوة باستثناء الراشد ابن عبد العزيز رضوان الله عليه كلهم نواصب، كلهم أعداء لأهل البيت، وأولهم ومؤسس طريقتهم معاوية. يا أخي شيء لا يصدق، هل هناك أعظم من قتل حسين؟ يروى بالسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكان جالسا في ظل الكعبة فأقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام في سابق أيام حياته السعيدة المجيدة العزيزة فأقبل فأشار إليه فقال أرأيتم هذا؟ هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم، أفضل من يمشي على وجه الأرض. قال الآن هذا هو النبي، قال هذا، هذا حديث معروفة واضحة، سيد شباب أهل الجنة، الإمام إن قام وإن قعد إمام. يقتله عمر بن سعد بماذا؟ بإمارة الري، لأنه إن لم يقتله قال له عبيد الله أنا تمنيت أن يقول له على الأقل لأقتلنك، يعني يكون له بعض عذر، بعض عذر، ولا عذر، ولا عذر والله، ولكنه قال له لأعزلنك عن عملك ولا أهدمن دارك، مش حتصير أمير على الري وعلى همدان، وحأهدم لك بيتك بس. فقال أنا تفكرت في أمري وأحب الري، أترك الري؟ قال والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ قال لا، نرجع مأثومين بقتل حسين. أي لعنة الله عليك، لك النار، لك النار. أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وآله تابعي جليل في المنام، قال رأيته في المنام فقال لي إيتي البراء بن عازب صاحبي فاقرأ عليه السلام مني وقل له من قتل الحسين فهو في النار، كل قتلة الحسين في النار والعياذ بالله، ما في كلام. وأترك فقه أمية وحبة إيمان وحبة خردل، هذا فقه الأمويين، فقه الإرجاء. الله قال ومن يقتل مؤمنا، مش حسينا ابن رسول الله، مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران ابن حسين، والحديث طويل أجتزئ منه بهذا الجزء المبارك أيها الإخوة. النبي أمر بغزاء، قال فخرجنا واصطففنا وصففنا الرجال ومن خلف الرجال النساء، المهم، ثم غزونا وعدنا، فأتى أحدهم فقال يا رسول الله استغفر لي الله غفر الله لك. قال ماذا أحدثت؟ حدثا عمل لك مصيبة؟ النبي قال له، قال نعم يا رسول الله، إنه لما فر القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فأهويت عليه بحربتي فقال إنه مسلم أشهد أن لا إله إلا الله، قال تعودا من الموت، قال أنا شفت أنه تعودا. فقال النبي ماذا وعلى ماذا نقاتل الناس؟ نحن لماذا أصلا نقتل ونقاتل؟ ألا نقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام؟ هل شققت عن قلبه فاطلعت على ما فيه؟ قال قلت كلا يا رسول الله لم أفعل. قال أما إني لن أستغفر لك، اذهب. لم يستغفر له، يقول عمران بن حسين فمات فدفنه أهله فأصبحوا وقد نبذته الأرض. صحابي لمن جننونا أيها الإخوة، كسروا أدمغتنا بحكاية صحابي صحابي صحابي. هذا صحابي أيضا أليس كذلك؟ هو مجاهد وغزى بأمر رسول الله، قتل رجلا كافرا مشركا أسلم في لحظة بلسانه، لا ندري، كان ينبغي أن تكف عنه، لا أن تقطع رأس الحسين وأن تحمله إلى قصر الدعي ابن الدعي ثم يوضع على رمح وفي صفط ويخرج كل حين ويؤتى به إلى الشام ويضرب على ثنيتيه الملعون يزيد بقضيب من حديد. ابن تيمية حبيب بني أمية عاشق بني أمية ينكر هذا، والعلماء يثبتونه، الطبراني يثبته، الذهبي يثبته، الطبري يثبته، أبو الحجاج المزي وهو أعلم من ابن تيمية بمرات في الحديث بشهادة الذهبي، بمرات لا يقاس ابن تيمية بالمزي. المزي خلق عجيب من خلق الله رضوان الله عليه، أثبت هذا في ترجمة حسين من تهذيب الكمال أيها الإخوة في أسماء الرجال، أثبته يزيد يضرب بقضيب من حديد على ثنيتي الحسين، وسكينة بنت الحسين من أين آتي بقلب بقدر هذا الحزن كله؟ من أين نأتي بقلب؟
1: يسع هذه المرارة كلها إخواني وأخواتي. وسكينة خلف كرسي الملعون يزيد حتى لا ترى رأس أبيها، حتى لا ترى رأس أبيها. ورجل أزرق من عصابة يزيد لعنة الله عليه وعلى حاشيته يتطلع إلى فاطمة بنت الحسين يقول: يا أمير المؤمنين هب لي هذه، أريدها أن أنكحها هذه سبية هكذا. فانتفضت زينب الكبرى أخت الحسين عليه السلام، قالت: كلا، ما ينبغي ولا يحل هذا لك ولا له. قال: كلا، لو أردنا لفعلنا. يزيد الملعون يقول، قالت: كلا والله، إلا أن تخرج أنت وهو من ديني ودين أبي وجدي. تخرج من دين محمد، لأنك لست على دين محمد، ونحن نعرف أن مشروعهم هو القضاء على دين محمد. يا أخي، ما هذا الحقد كله؟ ما هذا الحقد المجنون يا أخي؟ حقد أبي سفيان على الرسول، ومعاوية على علي، ويزيد على الحسين. أحب أن أعرف ما هذا الحقد. أنا عارف، أقسم بالله أنا عارف، والأمور واضحة عندي، أقسم بالله أوضح من أصابع الخمس هذه، والله الذي لا إله إلا هو، إن الأمور لواضحة كالشمس ليس دونها حجاب. ولكن العمى، نعوذ بالله من عمى القلوب، نعوذ بالله أن تعمى قلوبنا وأبصارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يراد أن تؤخذ بنت علي، بنت فاطمة، سبية، تنكر على أنها سبية، ويتهدد الملعون أنه يستطيع أن يفعل هذا. لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. ما هذا الحقائق أيها الإخوة؟ نعم، فشلوا أن يقتلوا إيه؟ النبي، فقتلوا أخاه، وقتلوا ابنه، وقتلوا ابنه. الله أكبر. سمية نسلها أضحى كعدد الحصى، وبنت رسول الله ليس لها نسل. لكن لا، أين نسل سمية اليوم؟ لا نسل. أين نسل يزيد ومعاوية؟ لا نسل. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال: وبموت هذا من أبناء يزيد انتهت ذرية يزيد، وقطع الله عقبه. لم يبقى أحد على وجه الأرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان. وأين نسل الحسن؟ وأين نسل الحسين؟ أنا أقول لكم، في خمسة قارات العالم، أو في خمس قارات العالم، في خمسة أصقاع المعمور. أي والله، في الهند والسند، وفي العراق والشام، وفي مصر والسودان، وفي ليبيا والقدس، في كل بلاد العالم، وفي الحجازين أيها الإخوة، نسل محمد لا يعلم عدتهم إلا الله. إنا أعطيناك الكوثر، هذا هو الكوثر. فلا تأسى، لا تأسى أيها الشاعر المحب. قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد، وهذا نسل محمد. قال: وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. الله أكبر. قبل يومين كان عنده ماء فأعطاهم، فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء فلا يعطي عليا وجيشه، في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه. شيء عجب يا أخي. وإلى اليوم، قسما بالله يا إخواني، قسما بالله، إلى اليوم الذين يحبون هؤلاء بني أمية، أخلاقهم كبني أمية، لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود، والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق، هم الرجولة، هم الشرف، هم المجد، هم الصدق، هم الحق، هم البر، هم الطهر. شيء عجيب يا أخي.

عن ليد علي المرضى وضيف سيدها وبيني الدولة صح السلام

بحن بحن فوضلت شاهدها قومت وأطلقتها الصرخة الماتت أول

0: أرض مالحة، واللون الأبيض منتشر في كل مكان. أتحسس شعر الأرض الأشيب من سنوات الملح. الملح وقار الأرض، وجدي كان وقورا. كنت صغيرا وكنت أراه كبيرا جدا. أتذكر لون الصمت المتعلق في عينيه، أتذكر لحيته، طاقيته، ودعاء الصبح ينقط من كفيه. كان حزينا دوما. أتساءل هل كان صغيرا مثلي؟ وكانت تأتي تلك الأيام فيصطبغ الشارع بالأسود، وجدي بالملح على خدي، حيطان سوداء، أعلام سوداء، وثياب النسوان السوداء، ومواكب سوداء، حتى ألعاب الأطفال غدت سوداء. وتحس بأن عيون صغار الطف انتشرت كالعطر بكل مكان، يأخذني لمواكبه وأرى جدي يبكي محترقا حزنا، والقارئ يقرأ، وأنا بين دموع الجد وحسرته أتباكى كي أصبح مثل الناس كبيرا. لم أكن أعرف ما يبكيه، كنت صغيرا. وكان الملح يصير كثيرا تلك الأيام، وكذلك كان الفقراء ودموع الفقراء. الدمع المالح دمع الحزن، والدمع المالح جدا دمع عاشوراء. جدي عاش فقيرا يرحمه الله، ومات فقيرا. وخطوط الملح بصورته ما زالت من تلك الأيام، والآن كبرت وأنا أمسح ظهر النهر، فتصحو ذاكرة الملح بكفي. فعرفت لماذا كانت لحية جدي أجمعها بيضاء، ولماذا كان حزينا دوما. جدي كان حسينيا جدا وفقيرا جدا، ولذلك كانت كل الأيام لجدي عاشورا. فعاشوراء يوم تكور فيه الموت، كيف ترى خرجت من رحم التكوير لي قمرا، وكيف أنجبت من يوم لنا زمنا، وكيف يعجن عاشوراؤك القدر. خرجت ألف سماء حولك اجتمعت، وألف ألف انفجار فيك قد حشرا. ما أنت في الطف فردا واحدا أبدا، بل أنت موت جماعي لهم ظهرا. مررت بالماء ما أعطاك من يده، وقيل يسطره العباس فانسطر. وما هويت لطعن تحتهم أبدا، وما سكنت لسيف فيك إذ نحرا، لكن تجمعت عن عمد لتذهلهم، ثم اشتعلت بجسم الظلم فانفجرا. يا كم أحبك يا نورا يلامسه قلبي، وأنت ضريح في كم سكرا. أتيت يحملني عمري وينقصني عمرا حسينا، ولا عمرا سواك أرى.
1: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.

أتح بعضه كي تقرأ النفس ما جرى، ظلام أنا والنور من ثغرك انبرى. ودعني ولو بالحلم قلبي يشمه شذا ظمأ، إذ قام يغزل منبرا تسامت إليه المفردات فدلها على فلك المعنى فطافت كمحورا. ودار عليك الكون عل اكتماله إذا مس قطرا من تمامك أثمرا، وأجدب غيم الروح ديبابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي، فاصطفتك مبشرا، ويعرفك الأيتام من ديل دمعهم، وظلا إذا قيض الزمان تنمرا يدق على أبواب قلبك نبضهم، وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفئا مقدرا، كما جئت للفجار حتفا مقدرا، غدات بحر الدهر أعلنت قربة على عطش الأيام تنشر كوثرا، إلى الحشر ترويك الحكايات قلعة تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مضجازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا، وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا، أتاها وملء السمع أطفال روحه، بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفى وجع الشطآن عند وصوله، ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا، كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه والموت ينثر عتمة، وكفاه قنديلان في الطف أزهرا، تشم خطاه الكائنات فأينما يمر تفوح الأرض مسكا وعنبرا، وغادر كالعطر الشهيد سنينه ليصبح في كل الحدائق مزهرا، تعانقه الآيات جرحا مقدسا، وتتلوه أصوات المريدين منحرا. وقيل بأن الماء أحرم حوله وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

0: أبا الفضل، أبا الفضل يا معراج نسف ودمعة، ويا سكن الملهوف لو ما توترا، إليك يهب المتعبون عيونهم تبث ارتباكات الدروب تعثرا، فلم يدر ما طعم الثبات وقوفهم، وإنك يا ملح الشهادة من درى.
1: كلمات أداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.
2: موت مهيوب.

أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر. يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر. يا ذبح هاجر، يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر. إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد، كأن يومك أعصر. بدن من الذكر الحكيم أديمه، درع على الدين القويم ومغفر. عار وتكسوه الدماء مهابة، لا غمد يحوي السيف ساعة يشهر. الأنبياء المرسلون إزاءه، والروح والملأ الملائك حضروا، ومحمد يرخي عليك رداءه ويقول يا ولدا فزت وأخسر. يا أظمأ الأنهار، قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر. لولا قضاء الله أن تظمأ له لسعى إليك من الجنان الكوثر. يا عاري الأنوار، مسلوب الردى بالنور لا بالثوب طهرك يستر. يا دامي الأوصال، لا قبر له أفديك إن الشمس ليست تكبر. طلاب موتك يا ابن بنت محمد خرجوا من الصحراء ثم تسحروا، وكأن خيل الله لم ترقد بهم، والسامرين بمكة لم يسمروا، وكأن برقا ما أضاء ظلامهم فمشوا تجاه النور ثم استدبروا، وكأنما ارتدوا على أعقابهم، فأبوك أنت وهم جميعا خيبر. كل القصائد فيك أم ثاكل، في حجرها طفل النبوة ينحر. عريانة حتى الفؤاد قصيدتي، والشعر بين يدي أشعث أغبر. أولم يشموا فيك طيب محمد كذب، فطيب محمد لا ينكر. قل لي بمن ذا يعدلونك، والذي فطر الخلائق شسع نعلك أطهر. شتان ما بين الثريا والثرى بعدا، ويختصر المسافة خنجر. لولا قضاء الله لارتد الردى عن حر وجهك باكيا يستغفر. ولرد ذؤبان الفلات ليوثها، واحتز حمزة في الرؤوس وجعفر. ولذاد عنك أخوك أشجع من مشى إلا أبوك، وجدك المدثر. ولكان أول من يرد رؤوسهم للشام، يعسوب الحقائق حيدر. والله لو لمحوا اللواء بكفه لرأوا وطيس الحرب كيف يسعر. هو من علم ويعلمون بلاءه، وهو الفتى النبوي لا يتغير. تمشي الملاحم تحت مضرب سيفه، ووراء ضربته يلوح المحشر. لو حارب الدنيا بكل جيوشها تتقهقر الدنيا ولا يتقهقر. يأتي زمان لا نجوم ليهتدوا،
يأتي زمان لا غيوم ليمطر، يأتي زمان ليس يعلم تائه هل فيك أم في قاتليك سيحشر. يأتي زمان والمودة غربة والكره بلدتنا التي نستعمر. يأتي زمان كل شيء زائف حتى اللحى العمياء وهي تبصر. يأتي زمان وابن آدم خبزه دين يدين به وفيه يكفر. يأتي زمان والكرامة سبة والعار فرعون الذي يتجبر. يأتي زمان والسقوط وجاهة والناس مرعى والرعاة الشمر. يأتي زمان كل شيء ضده الليل يشمس والظهيرة تقمر. يأتي زمان لا زمان لأهله إلا رجال الله وهي تبشر. يأتي زمان فالسلام على الذي ذبحوه في الصحراء وهو يكبر. هذا ولائي يا ابن بنت محمد، أنت الشهادة والشهيد الأكبر. يد أختك الحوراء مست جبهتي فدماي تهليل وصوتي المنبر. كفي على جمر المودة قابض ودمي بحبكم الطهور مطهر. بايعت عن نجباء مصر جميعهم وأنا ابن وادي النيل واسمي الأزهر.

قريب حقك علي اقسم عليك بكسر ظل عزك خاف اكون مقصر حقك علي خاف اكون مقصر حقك

وعدت عبد الله ويسكن ورقيا أجلب الماي وأشربهم بدايا وعدت

تلمست ماء الفرات، تلمست في وجهه ألف وجه النبي، تذوب ملامحها في شحوب عتيق. قلوب هناك أحس بها إذ تفضفض في زبد الماء أحزانها، وتسكب ألف انكسار لقلب السماء بموجاته المتعبات. تلمست ماء الفرات، يلوح على حين موج بكاء بعيد. تلفت، لم ألق طيرا بمقربة النهر مني يغني، فإن الطيور لدينا بكاء، ولكن بكاء نشيد. ولا الناي قد أيقظته القوارب في الصبح، وحدي أوقع البكاء البعيد. وموج كثير الغموض ونهر شجي، سحبت يدي قطر الماء منها على الماء منه، فدار صدى صرخة في المكان. ومر النسيم ثقيلا وطل شحوب غريب، علامات حزن هنا وهناك، دموع مؤجلة في عيون الزمان. على الجرف بعض التراب استفاق وعانق موجا ليصبح طينا، وطين على بعد مترين في جسد النهر أغفى انتظارا لوقت انحسار المياه ليرجع سيرته أول الأمر. كان التراب يمثل دورته عند جرف الفرات، يمثل دورة هذه الحياة. وكان الفرات سكونا علامات حزن على الجانبين، وأمواجه تضفر

0: أرى أن موج الفرات يثور على الجرف في كل مد، ويلطم خديه في كل جزر، فيرسم قصة حزن قديم وموت جليل. كأن النخيل نساء زرعن على الضفتين، وأن الفرات دموع من الثكل ظلت تسيل، وأن بني النخل فيها خلاصة هذا الرثاء الطويل. يمر الهواء العويل
1: وأسمع صوتا كوقع صدى قادما من جميع الجهات. أيجري هو الماء أم يتلوى كسفاح ليل يغص بسم وجوه الضحايا؟ تقاطيع أنفاسهم بؤبؤ العين يختزل العمر في لحظة واحدة. زوايا انطلاقاتهم للسماء تيبس أعصابهم إذ تجف الحياة. وشكل النزاع الأخير يصب شرابا من الرعب في كأسه عند وقت السبات. أراقب هذا وعيناي مغلقتان، ولكن قلبي يراه وأسمع هذا النشيج بلا كلمات. تلمست ماء الفرات، أنا لا أحب الكلام. تقول المويجات لم يتكلم، أتى يطلب الماء بالعين حين أتى، وإذ تنطق العين تشطب كل اللغات. وتظهر في دهشتي فجأة مزيجا من الدمع والنسف والمعجزات، جميلا وحرا كحلم طليق يكسر معنى الحدود بذهن الخيال، وجرحا يسيل خلودا على كلمات المحال. نقيا كروح صلاة تريد الصلاة، وظنوك مت، ومن قال مت توهم جدا. ففي قمة الرمح موت يعيش، ورأسك فوق الرماح تسامى، فمعناه أنك فوق الممات. وها قد رأيتك في كل شيء جلي، تنقط أحرفنا بالدماء لكي تولد الكلمات. فكم أخرسا فيك ينطق إن الحسين جميع اللغات.
2: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.

ما كتبت الشعر في أروي قتل القصور طالب الهجور عندما تنفجر الدماء أو تثور تكتب السطور تقلع السجادة الحمراء من الجذور عندما تفور ثمن الحرية الحمراء دم النحور في مدى العصور أنت وعي وخطر.

استنجر الصوت من الطف كمرعيد والصدى يعيد وعلى قذارة النحر مع الوريد هتف الشهيد قائلا كلا وكلا لك يا يزيد لست كالعبيد ورمى الحديد يوم الطف بالحديد واعتلى النشيد قلت كلا

أنت فلا تعرفك القيود لا ولا الحدود فمحوت الموت من خارطة الوجود يشهد الخلود تارة تكون في الجنوب كالرعود تلهم الصمود تارة تكون كف الطفل إذ تعود ترجم اليهود

عبقري أنت في هندسة الكفاح وخطى النجاح هكذا دمك إن ضج من الجراح كان كاللقاح وسلاما عسكريا لحنه النياح يمتطي الرياح ونشيدا داعيا حي على الفلاح وعلى السلاح وتحيا

0: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
1: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

لو أشعل بقبر الحسن شمعة وأنا أشتعل طول الزمن شمعة يم قبر خلي

أبع الفقد أهلي وين غربة الفاقد يعيش برعب روحي روحي.

0: يذهب عالمشرع دمعي يصوب روحي روحي روحي عالمشرع.
1: رأيتك في كل شيء جلي، رأيت اتساعك في الناس رغم انحسار المياه عن الشفتين، تخطب فالناس شقاني موسى عصاه لسانك عند الكلام، رأيت علي وجزءك ذاك النبي، رأيت السماوات تسكب أقمارها في الوعاء البهي، رأيت الشروق الأبي، رأيت الغروب الأبي. فكم واحدا أنت؟ قل لي أشخصا وحيدا؟ فهذا هو المستحيل، لأني أحسك حين تصول، أنا لا أراك فأنت اضطراب يجول، أنوف السيوف تشم دماء الضحايا، وأنت تصول تجول تصول تجول تصول تجول، تجوب خيالا من الموت، فالروح أمر يمينك والسيف عزرائيل. أتضرب فيه أم ذاك جيش بيمناك يحصد حين تقول، الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، وتحفر في كل شبر علامة لا، ولا عندنا علامة نصر محال عليه يزول، وتمتد فوق الخيول هجوما فينبت ما بين موت وشخص قتيل، وتدخل فيهم وتدخل فيهم وتدخل فيهم فيفزع من هول هذا الدخول الدخول، وتدخل فيهم فتعجز من حمل ثقل الدخول الخيول، وتدخل فيهم فيفترس الناس سيف عجول، وتدخل فيهم كوابيس حرب عليهم تسيل، وتدخل تدخل تهتز من أول الكون أرض وأنت ثبات على الاهتزاز يطول. فإن زلزل الطف زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يقول الطواغيت ما بالها تحدث للناس أخبارها بأن دماءك وحي لها. وجه صغير تلظى عمره قلقا، إن اليتامى عيون تثقب الأفق، وظهر شيخ زمان وانحنى تعبا، فكل شيء سوى آلامه انزلق، وبيت طين على أكتافه تركت آمال سكانه حلما بغير لقاء، وأرختهم يد للدرب دون فم ودون عين، تخطوا عمرهم شرقا، وغاب عنهم سكون الليل وانطفأت شموعهم وأعاروا بدرهم نفقا، يهربون بقايا النور ضامئة إلى غد، عله آت ببعض سقا، شوائب كل ساعات الزمان لذا مضوا يرشون طعم الوقت ملح نقا، سرب من الوجع المنساب يحمله صوت على كل شيء ظل ملتصقا، يطوف لا ترجمانا في المدى لبقا ولا كلاما بغير الكذب قد صدقا، يخشى الهبوط على سطر لنكتبه بعض الكتابة مما يحرق الورقا، قد أتعبته الرئات السود نافثة أنفاسها رأيه بالكاد ما اختنقا، ما زال يبحث عن موت يفسره، وصرت أنت لسانا فيه قد نطق، وأنت تجمع من كل حكايته حتى امتلأت سماء خبأت غرقا، وكان صبرك دهرا أنت حائكه ولامسته دموع الضيم فانفتقا.

من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكد كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

دوم أقول إن شاء الله كل شي سهل من بعد هالفارقة يلتم الشامل والمهم وليدي يرجع لي عادي يومي يلي الملقى استعيل وانثر

ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام

0: الرقى تسيل منهم أنفس من ألف واعتصموا بحبل الله شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا عودوا إليكم إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا لا تفتحوا الأوجاع لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر مضر الآلوسي من بغداد. أخا

سفرت ورحيلي قلت لا عجيبة أفارك فيلي على فقدك حسيرتي

احضر اذا وقفونا مجالس عدونا حرم واحنا نسمع يشتمون ابونا شنشف عبورتي وخاف برجعتي.

تظلي يا جمرة حنيني يعذرك ونيني عشان منك يطعال يسار ويميني شي رجع لهفتي وخاف

لو رجعت يردو يطول غيابي وجيك بمصابي إذا ما لقيتك تزيد عذابي تهي جمورتي وخاف برجعتي بعد ما أشوفك أشوفك.

0: تلمست ماء الفرات، تلمست في وجهه ألف وجه النبي، تذوب ملامحها في شحوب عتيق. قلوب هناك أحس بها إذ تفضفض في زبد الماء أحزانها، وتسكب ألف انكسار لقلب السماء بموجاته المتعبات. تلمست ماء الفرات، يلوح على حين موج بكاء بعيد. تلفت لم ألق طيرا بمقربة النهر مني يغني، فإن الطيور لدينا بكاء، ولكن بكاء نشيد. ولا الناي قد أيقظته القوارب في الصبح، وحدي أوقع البكاء البعيد. وموج كثير الغموض ونهر شجي، سحبت يدي قطر الماء منها على الماء منه، فدار صدى صرخة في المكان. ومر النسيم ثقيلا وطل شحوب غريب، علامات حزن هنا وهناك، دموع مؤجلة في عيون الزمان. على الجرف بعض التراب استفاق وعانق موجا ليصبح طينا، وطين على بعد مترين في جسد النهر أغفى، أغفى انتظارا لوقت انحسار المياه ليرجع سيرته أول الأمر. كان التراب يمثل دورته عند جرف الفرات، يمثل دورة هذه الحياة. وكان الفرات سكونا، سكونا علامات حزن على الجانبين، وأمواجه تضفر الوقت ضفرا، كأن الزمان شريط من الماء يجري ويجري ويجري، فتنمو الحكايات في الضفتين. عن العابرين، عن الغابرين، عن القادمين، عن الماء حين يؤسس معنى الحياة ومعنى الممات. وفي الحالتين أحس كأن المياه تحاول شيئا، وأن النخيل على الضفتين يخبئ شيئا. أرى أن موج الفرات يثور على الجرف في كل مد، ويلطم خديه في كل جزر، فيرسم قصة حزن قديم، فيرسم قصة حزن قديم وموت جليل. كأن النخيل نساء زرعن على الضفتين، وأن الفرات دموع من الثكل ظلت تسيل، وأن بني النخل فيها خلاصة هذا الرثاء الطويل. يمر الهواء العويل، وأسمع صوتا كوقع صدى قادما من جميع الجهات. أيجري هو الماء أم يتلوى كسفاح ليل يغص بسم وجوه الضحايا، تقاطيع أنفاسهم بؤبؤ العين يختزل العمر في لحظة واحدة، زوايا انطلاقاتهم للسماء تيبس أعصابهم إذ تجف الحياة. وشكل النزاع الأخير يصب شرابا من الرعب في كأسه عند وقت السبات. أراقب هذا وعيناي مغلقتان، ولكن قلبي يراه وأسمع هذا النشيج بلا كلمات. تلمست ماء الفرات، أنا لا أحب الكلام، تقول المويجات لم يتكلم، أتى يطلب الماء بالعين حين أتى، وإذ تنطق العين تشطب كل اللغات. وتظهر في دهشتي فجأة مزيجا من الدمع والنسف والمعجزات، جميلا وحرا كحلم طليق، يكسر معنى الحدود بذهن الخيال، وجرحا يسيل خلودا على كلمات المحال، نقيا كروح صلاة تريد الصلاة، وظنوك مت، ومن قال مت توهم جدا، ففي قمة الرمح موت يعيش، ورأسك فوق الرماح تسامى، فمعناه أنك فوق الممات. وها قد رأيتك في كل شيء جلي، تنقط أحرفنا بالدماء لكي تولد الكلمات، فكم أخرسا فيك ينطق إن الحسين جميع اللغات.
1: من قصيدة حكاية عين، كلمات أداء الشاعر مسار رياض.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: أقسم من الحجر ظلت للقيام.

الطير اسأله من توصل إليه ليش اختك عفتها ما بين الغروب زينب تنضرب وانت تكفلتها مسبية وسليبة شاقد على المصيبة.

يا طيرش بعد يا شد ورزية قلت حيرت واصعب ما شفت من ضاعت رقية احساس بحبيبه شاقد على المصيبة.

سبع القنطرة والكف ما قطعته والما يشتعل من نار الخجل تعرف من وصلته ما يقمد لهيبة شاقد على

يا مشفت وصلت منا تعذرت من جفوف ذبني قام وما شرب كان نار بحطب شفت وما شربني هالغيرة الرهيبة شاهد على المصير

القصة العجيب. راديو تايم سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

عباس يا أغلى من ماي الذهب يا عباس مي النهار يغلش عجب خاف لا طول استحوا يا

رشيلا يا سهل وداوي والدنيا صارت كلها دم دمك الزين بوصل من

وما زال يمسكني كف ماء الفرات، كما تمسك الأم أطفالها خشية أو حنان، ويأخذني نحو درب جديد يلح بي الطفل أن أستمر، وتأمرني لهجة النضج والعقل أن لا أمر، وتدفعني رغبة سائلة عن السر في صمته المستتر، عن الجرف يحكي ويسكت، يوحي ويصمت، يرغب بالبوح من ثم يخشى فليس يقر ولا يستقر، وألمح ما بين مد وجزر سؤالا يعوم لماذا الحسين؟ أنا لست أعرف ما الحل بالضبط، إذ أن فهم سؤال كقول لماذا الحسين يجاوز ما قد أردت من الاختصار، ويدخلني مدخلا فلسفي الخطى. لذاك أقول وذلك ظني، لأنك في الناس عين، وعين إذا شئت فسر، فللنائمين العيون كوابيس مفتوحة في الظلام، وللقاعدين القيام، وللقائمين بلاغ إذا الأمر بين يديك استقام، فلا تنس أن هنالك عين، وللفقراء عيون بمرآتها يجبن الأرض.

0: لا أساوم، وللثائرين عيون من الانفتاح البهي، وتلك عيون الإمام الحسين. فمن أين أذهب؟ وكل طريق إلى الله عينك أنت، وكل طريق إلى الحق أنت، وما زلت تبدأ في كل طف، ولست بماض لكي أتكلم عنك بكنت. وفي كل طف جديد أبعثر كل الذي كنت أكتب عنك، فأنت مزيد، أنا لن أحيد، فكل طريق سواك طريق يزيد، وأنت حضور بهي، ففي أي شيء تحط يخضر شيء شهيد.
1: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.
2: الحسين

أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر. يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر. يا ذبح هاجر، يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر. إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد، كأن يومك أعصر. بدن من الذكر الحكيم، أديمه درع على الدين القويم ومغفر. عار وتكسوه الدماء مهابة، لاغم يحوي السيف ساعة يشهر. الأنبياء المرسلون إزاءه، والروح والملأ الملائك حضروا، ومحمد يرخي عليك رداءه ويقول يا ولدا فزت وأخسر. يا أظمأ الأنهار، قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر. لولا قضاء الله أن تظمأ له لسعى إليك من الجنان الكوثر. يا عاري الأنوار، مسلوب الردى بالنور لا بالثوب طهرك يستر. يا دامي الأوصال، لا قبر له أفديك، إن الشمس ليست تكبر. طلاب موتك يا ابن بنت محمد خرجوا من الصحراء ثم تسحروا، وكأن خيل الله لم ترقد بهم، والسامرين بمكة لم يسمروا، وكأن برقا ما أضاء ظلامهم فمشوا تجاه النور ثم استدبروا، وكأنما ارتدوا على أعقابهم، فأبوك أنت وهم جميعا خيبر. كل القصائد فيك أم ثاكل، في حجرها طفل النبوة ينحر. عريانة حتى الفؤاد قصيدتي، والشعر بين يدي أشعث أغبر. أولم يشموا فيك طيب محمد كذب، فطيب محمد لا ينكر. قل لي بمن ذا يعدلونك، والذي فطر الخلائق شسع نعلك أطهر. شتان ما بين الثريا والثرى بعدا، ويختصر المسافة خنجر. لولا قضاء الله لارتد الردى عن حر وجهك باكيا يستغفر. ولرد ذؤبان الفلات ليوثها، واحتز حمزة في الرؤوس وجعفر. ولذاد عنك أخوك أشجع من مشى إلا أبوك، وجدك المدثر. ولكان أول من يرد رؤوسهم للشام، يعسوب الحقائق حيدر. والله لو لمح اللواء بكفه لرأوا وطيس الحرب كيف يسعر. هو من علم ويعلمون بلاءه، وهو الفتى النبوي لا يتغير. تمشي الملاحم تحت مضرب سيفه، ووراء ضربته يلوح المحشر. لو حارب الدنيا بكل جيوشها تتقهقر الدنيا ولا يتقهقر. يأتي زمان لا نجوم ليهتدوا،
يأتي زمان لا غيوم ليمطر، يأتي زمان ليس يعلم تائه هل فيك أم في قاتليك سيحشر. يأتي زمان والمودة غربة والكره بلدتنا التي نستعمر. يأتي زمان كل شيء زائف حتى اللحى العمياء وهي تبصر. يأتي زمان وابن آدم خبزه دين يدين به وفيه يكفر. يأتي زمان والكرامة سبة والعار فرعون الذي يتجبر. يأتي زمان والسقوط وجاهة والناس مرعى والرعاة الشمر. يأتي زمان كل شيء ضده الليل يشمس والظهيرة تقمر. يأتي زمان لا زمان لأهله إلا رجال الله وهي تبشر. يأتي زمان فالسلام على الذي ذبحوه في الصحراء وهو يكبر. هذا ولائي يا ابن بنت محمد، أنت الشهادة والشهيد الأكبر. يد أختك الحوراء مست جبهتي فدماي تهليل وصوتي المنبر. كفي على جمر المودة قابض ودمي بحبكم الطهور مطهر. بايعت عن نجباء مصر جميعهم وأنا ابن وادي النيل واسمي الأزهر.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

يدي على صدري وأنا ممنونك يا حسين وعيونك عندك محب خلى على يمناك وبصنطة الليل من نذكر الخيل تسحق على الروح

رأيتك في كل شيء جلي، رأيت اتساعك في الناس رغم انحسار المياه عن الشفتين، تخطب فالناس شقاني موسى عصاه لسانك عند الكلام، رأيت علي وجزءك ذاك النبي، رأيت السماوات تسكب أقمارها في الوعاء البهي، رأيت الشروق الأبي، رأيت الغروب الأبي. فكم واحدا أنت؟ قل لي أشخصا وحيدا؟ فهذا هو المستحيل، لأني أحسك حين تصول، أنا لا أراك فأنت اضطراب يجول، أنوف السيوف تشم دماء الضحايا، وأنت تصول تجول تصول تجول تصول تجول، تجوب خيالا من الموت، فالروح أمر يمينك والسيف عزرائيل. أتضرب فيه أم ذاك جيش بيمناك يحصد حين تقول، الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، وتحفر في كل شبر علامة لا، ولا عندنا علامة نصر محال عليه يزول، وتمتد فوق الخيول هجوما فينبت ما بين موت وشخص قتيل، وتدخل فيهم وتدخل فيهم وتدخل فيهم فيفزع من هول هذا الدخول الدخول، وتدخل فيهم فتعجز من حمل ثقل الدخول الخيول، وتدخل فيهم فيفترس الناس سيف عجول، وتدخل فيهم كوابيس حرب عليهم تسيل، وتدخل تدخل تهتز من أول الكون أرض وأنت ثبات على الاهتزاز يطول. فإن زلزلت الطف زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يقول الطواغيت ما بالها، تحدث للناس أخبارها بأن دماءك وحي لها. وجه صغير تلظى عمره قلقا، إن اليتامى عيون تثقب الأفق، وظهر شيخ زمان وانحنى تعبا، فكل شيء سوى آلامه انزلق، وبيت طين على أكتافه تركت آمال سكانه حلما بغير لقاء، وأرختهم يد للدرب دون فم ودون عين، تخطوا عمرهم شرقا، وغاب عنهم سكون الليل وانطفأت شموعهم وأعاروا بدرهم نفقا، يهربون بقايا النور ضامئة إلى غد، عله آت ببعض ثقة، شوائب كل ساعات الزمان، لذا مضوا يرشون طعم الوقت ملح نقا، سرب من الوجع المنساب يحمله صوت على كل شيء ظل ملتصقا، يطوف لا ترجمانا في المدى لبقا، ولا كلاما بغير الكذب قد صدقا، يخشى الهبوط على سطر لنكتبه بعض الكتابة مما يحرق الورقا، قد أتعبته الرئات السود نافثة أنفاسها رأيه بالكاد ما اختنقا، ما زال يبحث عن موت يفسره، وصرت أنت لسانا فيه قد نطق، وأنت تجمع من كل حكايته حتى امتلأت سماء خبأت غرقا، وكان صبرك دهرا أنت حائكه، ولامسته دموع الضيم فانفتقا.

صحت يا حسرتي والحسرة شتالة، صحت يا حسرتي والحسرة شتالة.

حزن بعيوني مطبوعة وحاذر ما أونن ون مسموعة وحس جفني العيون تجرح دموعي ولو دمعت مصابي دمعة

عمري وقصر نيامي هلالي ونار اشوفن قمت قدامي

0: عندي ودع أطفاله.
1: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك

0: وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال. بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال. بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
1: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

صدري طالع حتى بكلامي تعثرت احسبني من باكر مجد وحتى بكلامي تعثري احسبني من باكر مجد لوني و

0: 好的我。
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

لمن أشكو ولا زغرا ولا أحمد بل قربهم داروا بظهرهم داروا وليس لي جاروا

وقد على النعاش هل فيه زهرائي أم يا ترى العرش أم يا ترى الطول والظل

أمسى علي إن أجرح قد ضاقت الدنيا أين ألد نشرح القلب مفتوح والضلع مكسور

الشمس إن تشرق مخطوفة النوم والليل مذعور والضلع مكسور.

أن وداع قلبي لمن يأوي إذا حنى وقد

قد روعت جهرا إليك قد جاءت وعينها حمرا والصدر محفوظ

فراقك الجمر والأعظم الغدر كي لا يواروك في قلبي القبر فراقك الجمر

بالضلع مستور، والضلع مكسور بالضلع مستور.

غالي عندي ولا ساعة نسيته، بالمناحل عمر كله قضيته، لما نموت الفاني كسر قلب زمان، لما نموت الفاني كسر قلب

0: متروك.
1: من سمعتي بخبر أم الوديعة لابني عباس تعنت للشريعة، اي تقل لأمك عني كسر.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: دائما عندما تقع الجائحة، أي جائحة مرضية، يتم البحث وبشكل مضطرد وسريع عن منشئها. وهذا ليس من اليوم، بل منذ مئات السنين، إذ كانت المدن عندما تقع فيها جائحة في الدولة، في الإمبراطورية سواء كانت الإسلامية أو غيرها، كان يمنع أو تحجر هذه المدينة باعتبار أن هذه المدينة هي مصدر العدوى الرئيسية. وغالبا ما كانت تعرف الجائحات قبل مئات السنين بأنها الطاعون. الطاعون الذي هو في بعض الأحيان يوصف حتى في الكتب، ابن سينا والجاحظ وغيرهم وصفه ووصف أعراضه ووصف هذه الجائحة. فكانت دائما مصادر الجائحة يتم البحث عنها. يتبين أو يكاد يكون أن فيروس كورونا الذي انتشر قبل 6 سنوات من الآن أو 7 كان له مصدر بلا شك، يعني نقطة بداية لهذا الفيروس. ما أجوا انتشر بشكله الذي عشناه في تلك السنوات إلا أنه كان واضحا في بداياته، أنه نشأ في مدينة ووهان الصينية. وبدأت دول العالم بالبداية، الصين كانت يعني تغلق بوجه الصحافة العالمية، تحاول ما تبين أن هنالك فيروس منتشر أو أن هنالك جائحة، لكنها لم تستطع. بنهاية الأمر انتشر الفيروس وعم كل دول العالم، كل الأرض، وكانت النتيجة كارثية على الاقتصاد العالمي وعلى السياسة العالمية وعلى حقوق الإنسان وعلى المجتمعات وإلى آخره. حتى أفرز حالة من الغضب، على رأي بعض المفكرين يقول نحن نعيش في زمن الغضب. يعني سابقا كانت الحروب معروفة، مثلا حتى الحرب العالمية الثانية، قبلها الأولى، قبلها الحروب بين الإمبراطورية الرومانية وغيرها، بين الدولة الإسلامية والرومان، بين حروب معروفة واضحة. اليوم الحروب غير معروفة، مرة تكون عبر حروب المناخ، مرة تكون عبر الطائرات المسيرة، مرة حروب هجينة. كأنما نحن فعلا في زمن الغضب، مرة تكون حروب سبرانية، مرة تكون حروب هكرات، تهكر وزارات، تهكر يعني أماكن مهمة في الدولة. ما عادت أو ما عاد الموضوع أنه حرب بين بلدين أو حرب بين جهتين أو حرب بين مجتمعين، أبدا. إنما حروب هجينة، يدخل فيها الطائرات المسيرة، تدخل فيها الصواريخ، تدخل فيها الميليشيات، تدخل فيها المجموعات المنفلتة، يدخل فيها الاغتيال، الحروب السبرانية. هسه على سبيل المثال، الحرب الأخيرة أو اللي ما زالت حتى اليوم مستعرة بين أوكرانيا وروسيا، ما تعرف شنو هي هذه الحرب. هنالك غضب، مرة طائرات مسيرة تهجم على موسكو وتسبب حرائق بها كبيرة، ترد موسكو بصواريخ منفلتة تدمر حتى متاحف وغيرها، انفجارات مجهولة في أماكن من روسيا ما حد يكون مسؤول عنها، انفجارات أخرى في أوكرانيا تستهدف شخصيات، حروب سبرانية. يعني ما تعرف شنو نوع هذه الحروب. سفينة واقفة في راسي، عفوا، في البحر الأسود، ما تشوفها إلا احترقت. شنو الموضوع؟ الموضوع هو هذا زمن الغضب كما يعبر عنه. زمن الغضب هو الزمن الذي نعيشه، وهو الذي فيه هذه الحروب المستعرة الهجينة. الحرب الأخيرة بين أمريكا وإيران، ما تعرف شنو الموضوع. يعني المنطقة كلها اشتعلت، شي تضرب شي، انفجارات مجهولة، ضرب تحت الحزام كما يقال، حروب سبرانية، يعني تنطلق طائرات من هنا وهناك وتضرب هنا وهناك. إذن هكذا أصبحت أو هكذا أصبح العصر الحديث. هذا طبعا ما ينسحب فقط على الحروب، ينسحب أيضا على ماذا؟ على المشكلات التي تحدث في العالم، منها الجائحات المرضية أو المشكلات البيئية، المشكلات المناخية. فهو الموضوع بصراحة ليس تراتبيا، إنما يعني هجينا، صراعات مشكلة بطريقة مخيفة إلى آخره. المفاجأة أن شخصية مثل مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي كابارد تختم مسيرتها الوظيفية بإلقاء قنبلة، كما يقولون، سياسية مدوية. ولكن إذا اتهمت تولسي كابارد أنتوني فاوتشي بصفته مدير سابق للمعهد الوطني للحساسية بأن الأخير خصص ملايين الدولارات لتعزيز خصائص فيروسات كورونا في معهد ووهان لعلوم الفيروسات في الصين، يعني يدعم أبحاث في هذا المجال، وهذه الأبحاث هي التي ينظر إليها الآن على نطاق واسع كمصدر محتمل لجائحة كوفيد 19. إذن المشكلة بدأت تتضح شيئا فشيئا. هسه ليس بالضرورة أن يكون هذا الموضوع صحيح، أنه في أمريكا تخصص ملايين دولارات إلى أبحاث في معهد ووهان للفيروسات، وهنا تبدأ المشكلة وتبدأ الطامة الكبرى التي عمت العالم برمته. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: بهذا الاتهام الصريح، اختارت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية السابقة تولسي كابارد أن تختتم مسيرتها الوظيفية بإلقاء قنبلة سياسية مدوية، حيث اتهمت أنتوني فاوتشي بصفته مديرا سابقا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بتخصيص ملايين الدولارات من أموال دافع الضرائب لتمويل أبحاث اكتساب الوظيفة الخطيرة لتعزيز خصائص فيروسات كورونا في معهد ووهان لعلوم الفيروسات في الصين، وهي الأبحاث التي ينظر إليها الآن على نطاق واسع كمصدر محتمل لجائحة كوفيد 19. ولم تكتفي كابارد بذلك، بل اتهمت فاوتشي بتوجيه تقييمات مجتمع الاستخبارات والكذب أمام الكونغرس عام 2024 لإبعاد الأنظار عن الأصل المعملي للفيروس. وجاء بيان كابارد محيلا إلى ملفات رفعت عنها السرية تتضمن تقارير ورسائل إلكترونية حول توصيات فاوتشي ومناقشات أجهزة الاستخبارات. لكن بعيداً عن الشحن الإعلامي والمعارك السياسية الداخلية في واشنطن، يحاول هذا التقرير الإجابة عن أسئلة جوهرية: ما هي أبحاث اكتساب الوظيفة؟ وهل تسببت في ظهور الوباء؟ تعرف أبحاث اكتساب الوظيفة علمياً بأنها دراسات تجري تعديلاً جينياً على مسبب مرضي لمنحه خصائص بيولوجية جديدة أو تعزيز قدرته الأصلية، مثل زيادة قدرته على الانتشار أو فتكه بالبشر. ورغم أن المصطلح ارتبط في الأذهان بالخطر، إلا أن هذا النوع من الأبحاث أقدم بكثير من كوفيد 19، ويستخدمه العلماء لفهم كيفية عمل الجينات وتطوير اللقاحات وهندسة الخميرة لإنتاج الأنسولين، وهي أنشطة علمية مفيدة تحدث كل يوم. لكن نقطة الانفجار الجماهيري والسياسي حول هذه الأبحاث تعود إلى عامي 2011 و2012 مع فيروس إنفلونزا الطيور، حيث قام علماء في هولندا وأمريكا بإجراء تجارب صدمت الأوساط العلمية بعد إدخال طفرات جينية على الفيروس جعلته ينتقل عبر الهواء ورذاذ التنفس.

من الثدييات، بعد أن كان انتقاله يقتصر على الاتصال المباشر بالطيور. لقد تحول الفيروس حينها إلى جائحة محتملة في عوالم الحيوانات المخبرية. هذا بالضبط ما تعنيه أبحاث اكتساب الوظيفة. اكساب الفيروسات صفات الضراوة والانتشار لتوقع الأوبئة قبل حدوثها، ورغم أن نسبة ضئيلة منها تنطوي على خطورة بالغة، إلا أن التركيز الإعلامي جعلها تبدو خبيثة بالكامل، كما هو الحال اليوم مع المخاوف المرتبطة بفيروس الهانتا الذي ينتقل بصعوبة عبر الفئران، لكنه يمتلك نسبة وفاة مخيفة تصل إلى 40%.

صحيح أن مثل هذه المعلومات يعني لا يمكن الجزم بصحتها فيما يخص بداية ظهور فيروس كورونا، ولكن تبقى هذه المعلومات هي أساس في عملية أساسية، وهي عملية البحث عن هذه المشكلة التي تسببت بمشكلات كبيرة في العالم. وبهذا الاتهام الصريح والواضح تظهر مشكلة سياسية قد تكون، نعم، ولكن هذه الأسئلة التي تثار، يعني مثلا هل مولت الحكومة الأمريكية عبر وكالاتها التي كان يرأسها فاوتشي هذه الأبحاث في ووهان بالفعل؟ هل تسبب أي من ذلك في ظهور كوفيد-19؟ هذه مهمة. طبعا في أبحاث اكتساب الوظيفة هي دراسات طبية وعلمية تجري تعديل جيني على كائن حي، هذه هي الأبحاث. يعني أكو دراسات طبية علمية تسوي تعديلات جينية على كائن حي أو مسبب مرضي، تمنحه خصائص بيولوجية جديدة، تعزز بعض خصائصه الأصلية مثل زيادة قدرته على الانتقال على سبيل المثال، أو تغيير نوع العائل الذي يمكنه إصابته، أو تعزيز فتك المرض، يعني يطورون الفيروس إلى أن يجعلوه فتاك. هذا النوع من الأبحاث لم يظهر مع كوفيد-19 لكنه أقدم بكثير، فالعلماء لطالما قاموا بتعديل كائنات دقيقة كي يفهموا كيف تعمل الجينات وكيف تتعرف الفيروسات إلى خلايا الإنسان أو الحيوان، وكيف تنشأ مقاومة الأدوية واللقاحات، ويتضمن ذلك أيضا هندسة الخميرة لإنتاج الأنسولين على سبيل المثال، وصولا إلى تحفيز البكتيريا على إنتاج إنزيمات مفيدة مثل اللاكتيز وغيرها، وغير ذلك من الأنشطة العلمية التي تحدث كل يوم كما يعبر عنها. إذن ما يعرف بالأبحاث اكتساب الوظيفة يعني أعتقد كان واضحا من خلال التقرير، لكن النتيجة الصادمة أنه أمكن الحصول على فيروسات تنتقل بين حيوانات النمس عبر الرذاذ أو الهواء، وبذلك تحول فيروس تحول فيروس ذو احتمال خطورة ضعيف إلى فيروس يمكن أن يتحول لجائحة في عوالم كبيرة. هذا بالضبط ما تعنيه أبحاث اكتساب الوظيفة، يعني شلون تخلي فيروس خامل موجود في المختبر أو في عائل معين كائن معين إلى فيروس فتاك ينتشر بالرذاذ ينتشر بالهواء، وهذا ما حدث مع فيروس كورونا. فلذلك أن يتمكن العلماء من إكساب عدد من الصفات للفيروسات أخطرها الضراوة كما تسمى، والضراوة هي القدرة على الفتك والانتشار. لكن لوحظ أن الاصطلاح العلمي أوسع من ذلك بكثير، اكتساب الوظيفة، بل إن نسبة ضئيلة فقط من هذه الأبحاث تنطوي على قدر بالغ من الخطورة، أما البقية يعني يجريها العلماء مفيدة للبشرية. لماذا؟ لأنهم يعرفون كيف تتطور الفيروسات، كيف تنتشر، وكيف يحدون منها، وبذلك أيضا يضعون

0: طبعا تطوير عمليات البحث خارج منظومة الأرض، خلينا نسمي الأرض كمنظومة متكاملة، طبعا يعمل الإنسان مرة على تعميرها، ومرة على تفتيتها، ومرة على يعني بناء ما يستطيع أن يبنيه، ومرة على تدمير ما يستطيع أن يدمره. ولكن هذه المرة يقترح العلماء إنشاء منشأة أبحاث وحجر صحي متطورة، كأنما الموضوع هو أشبه بالخيال العلمي، ولكن لا يوجد بعد خيال علمي يعني بصراحة، لأنه حتى اللي كانوا يتحدثون فيه فيما يخص موضوعة الذكاء الاصطناعي لم يصبح من الخيال العلمي، بل أصبح من الواقع. فحجر صحي متطور موجود على سطح القمر، يعمل كمحطة تفتيش متقدمة للعينات القادمة من المريخ أو من غيره، فبدلا من نقلها إلى الأرض ترسل إلى قاعدة قمرية لتخضع لاختبارات دقيقة بالاعتماد على أنظمة روبوتية تقلل تعرض البشر لأي مواد قد تكون مجهولة قادمة من الفضاء. يعني بصراحة هذه تحديات أو بعثات أكثر طموح يطمح الإنسان الحديث نسميه في هذا الزمن إلى أن يعرف مصطلح جديد يضيفه إلى مصطلحات الفضاء، وهو مصطلح الحماية الكوكبية، كأنما يمنع بعض العينات التي لا يعرف ما هي من الممكن أن تأتي من المريخ في السنوات القادمة. هنالك كما نعرف يعني موجودة مركبات فضائية في المريخ أطلقت من الأرض قبل سنوات تقوم بجمع عينات، هذه العينات من المقرر أن ترجع إلى الأرض بعد كم سنة، وهنالك رحلة ستنظم لإرجاعها. بالنتيجة عندما ترجع هذه العينات لا يعرفون مدى خطورتها، مدى ما تحمله، وماهية ما تحمله. ولكن هذه الفكرة اللي تنتمي إلى الخيال العلمي، ولكن ما عاد شيء هنالك اسمه خيال علمي، لأن الفكرة تستند إلى مبدأ الحذر العلمي والاستعداد المسبق يعني حماية كوكب الأرض من أي مخاطر محتملة من الممكن أن تأتي إليه عبر هذه العينات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: منذ انطلاق عصر الفضاء في خمسينيات القرن الماضي انشغل العلماء بمشكلة تعرف باسم الحماية الكوكبية، أي منع انتقال التلوث بين الأجرام السماوية والأرض. ومع اقتراب البشرية من تنفيذ بعثات أكثر طموحا لإعادة عينات من القمر والمريخ، بدأت تظهر تساؤلات جديدة تنتمي إلى أدب الخيال العلمي. ماذا لو حملت هذه العينات شكلا مجهولا من الحياة؟ ويؤكد الباحثان فريدريك موكسلي وأنتوني ريتشاردي أن الفكرة تستند إلى مبدأ الحذر العلمي والاستعداد المسبق للمخاطر منخفضة الاحتمال وعالية التأثير، إذ يقترح العلماء إنشاء منشأة أبحاث وحجر صحي متطورة على سطح القمر تعمل كمحطة تفتيش متقدمة للعينات القادمة من الفضاء السحيق، وبدلا من نقل العينات مباشرة إلى الأرض ترسل أولا إلى القاعدة القمرية لتخضع لاختبارات دقيقة بالاعتماد على الأنظمة الروبوتية لتقليل تعرض البشر لأي مواد مجهولة. ويشبه الباحثون المنشأ المقترح بجدار حماية يفصل بين الأرض وأي كائنات دقيقة قد ترافق البعثات المستقبلية، وتكتسب هذه الفكرة أهمية متزايدة مع توسع البرامج العلمية الرامية للبحث عن آثار الحياة على المريخ وأقمار الكواكب العملاقة. ويشير الباحثون إلى أن المنشآت الأرضية الحالية صممت للتعامل مع أشكال حياة تنتمي إلى بيولوجيا الأرض، أما الكائنات المحتملة ذات الأصل الفضائي فقد تمتلك خصائص مجهولة تجعل تقييم المخاطر أكثر تعقيدا. واستندت الدراسة إلى خبرات علم البيئة لفهم المخاطر، فالتاريخ مليء بأمثلة لأنواع حية انتقلت إلى بيئات جديدة دون ضوابط طبيعية، مما أدى إلى تغيرات واسعة في الأنظمة البيئية. ويؤكد أنتوني ليتشياردي المتخصص في الغزوات البيولوجية أن عقوداً من الدراسات أظهرت أن الكائن الحي الذي يصل إلى المكان الخطأ في الوقت الخطأ قد ينتشر بصورة خارجة عن السيطرة ويترك آثاراً مدمرة. ورغم أن احتمال اكتشاف كائنات فضائية لا يزال غير مؤكد، فإن حجم العواقب يبرر اتخاذ إجراءات احترازية مسبقة، ولا يدعو العلماء إلى الخوف من الاستكشاف بل إلى تطوير أدوات تواكب طموحات البشرية. فحماية الأرض مسؤولية كبرى، وبناء منشأة على القمر يعكس تحولاً مهماً في التفكير. فلم يعد السؤال مقتصراً على ما سنكتشفه في الكون، بل كيف سنحمي عالمنا ونحن نسعى لفهم عوالم أخرى. وهنا تتجلى قيمة العلم في الاستعداد للمجهول بحكمة.
0: إذن هذه هي النقطة اللي احنا نبحث عنها، يعني هذه المصطلحات الجديدة في علم الفضاء، الحماية الكوكبية، ما عساها أن تكون، كيف ستكون المعلومات التي أو كيف سيكون العمل على سطح القمر من أجلها، هل هي حقيقة في واقع الأمر، هل تحتاج الأرض فعلا أن نحميها من مخاطر تأتيها من خارجها، ما هي المخاطر فيها وإحنا ما حامينها. يعني تونا نتحدث في المحور الأول عن فيروس كورونا، لم تستطع الأرض ولم يستطع الناس أن يحموا أنفسهم من هذا الفيروس، بل قد يكون هم من حركوه وبدوافع كثيرة. فكيف نحمي أنفسنا من يعني أنواع غازية تأتي إلى الأرض؟ صحيح أنها دراسة علمية تستند إلى خبرات علم البيئة لفهم المخاطر المحتملة، والتاريخ مليء بأمثلة لأنواع حية انتقلت إلى بيئات جديدة دون وجود ضوابط طبيعية معينة، هذه كما تعرف بالغزوات البيولوجية. ولكن بناء منشأة احتواء حيوي على القمر قد يبدو أمرا ومشروعا طموحا، لكنه بعيد المنال، والاستعداد له بحكمة ومسؤولية والسعي إلى فهم عوالم أخرى بصراحة لا يتأتى فقط من الحمايات الكوكبية إذا لم نحمي الكوكب من داخله ومن ناسه.

0: هو بالحقيقة نحن لا نريد الحديث عن الحدث بقدر ما نريد عن الحديث عن التفكير بهدوء في أي قضية تعتري الإنسان في حياته اليومية، سواء كانت عملية، الحياة العملية، أو الحياة في مع أسرته، أو الحياة مع صديق، أو أي يعني الزوج والزوجة. التفكير بهدوء دائما ما الإنسان يفكر، وهذا ما جبل عليه منذ أن خلق الإنسان الحديث، يفكر قبل أن يتخذ قرار، ولكن هذا التفكير يجب أن يتسم بالهدوء لكي يكون القرار حكيما. أما إذا كان التفكير يرافقه والفكرة ترافقها أو يرافقه نوع من القلق والتوتر والتفكير المفرط كما يسميه الخبراء، هذا يرمينا إلى جنب الطريق، يعني ليس في الطريق الصحيح. فالصوت التحذيري من الداخل يجعلك تتحذر من بعض القضايا في حياتك، ولكن الحذر من أن يتحول هذا الصوت التحذيري في أمر معين إلى قلق يقيدك في شراء حاجة معينة، في اتخاذ قرار معين، في بناء بيت، في بناء مسكن، في اتخاذ قرار داخل هذا المسكن. هذا قد يجب أن يكون تفكيرا منطقيا لكي لا يعمل على تعطيل حياتك اليومية. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: يخبرك كثيرون أن عليك الاستماع إلى حدسك الداخلي والثقة به، لكن ذلك الصوت الذي لا يكف عن الحديث في رأسك يشجعك تارة ويحبطك تارة أخرى، ويضعك في حيرة حقيقية. هل هو حدس حكيم يحاول حمايتك؟ أم قلق متضخم لن يدعك تقدم على أي خطوة؟ ومن تجارب الرفض أو الخيانة تتعلم عقولنا أن تحمينا من تكرار الألم عبر آلية تأهب منطقية تصنع من تجاربنا حكمة. والحدس في جوهره هو القدرة على معرفة الأشياء دون تفكير واعٍ، مستنداً إلى خبرات متراكمة. لكن المشكلة تظهر حين يستمر الصوت التحذيري حتى بعد غياب الخطر، فيتحول إلى قلق يقيدنا ويعطل حياتنا اليومية. وللتفريق بينهما ينصح خبراء علم النفس بتحليل مصدر الفكرة ونبرتها عبر أسئلة محددة. أولها: هل يمكنك التفكير بهدوء؟ فإذا نجحت في البحث عن معلومات دون الذعر فأنت تستمع للحدس. أما إذا عجزت الأسباب عن تهدئتك فالغالب إنه القلق. وثانيها: هل تشعر بالاستعجال أم السكينة؟ فالقلق ينبع من الخوف ويضغط عليك لتتصرف بسرعة لتتجنب الألم، بينما الحدس شعور أعمق وأهدأ يصاحبه وضوح نسبي، كما أن القلق يتميز بتدوير الفكرة نفسها وتوقع السيناريوهات الكارثية، وتصاحبه أعراض جسدية واضحة كالخفقان في القلب والتوتر العضلي. توضح البروفيسورة جوديث بيك أن الدماغ يطلق استجابة الطوارئ حتى في غياب خطر حقيقي، وتنصح الاختصاصية النفسية بالوما زوبيتا بسؤال يعيد ضبط العقل: هل يناسب رد فعل حجم الموقف الحاضر أم إنه استجابة مكررة لتجربة ماضية؟ وفي مواجهة القلق لا يتعلق الهدف بإسكاته تماماً، بل بوضعه في حجمه الصحيح عبر اليقظة الذهنية. أما عن الحدس فهو ليس معجزة معصومة، بل هو شكل من أشكال المعرفة التي تختزنها عقولنا وتترك في أجسادنا مؤشرات حسية ترشدنا في لحظات القرار السريع. وتؤكد الكاتبة إليزابيث غرينوود في كتابها الحدس اليومي أن الاستفادة من الحدس تتطلب ملاحظة أنماط الشعور المتكرر ومزاوجة التفكير المنطقي مع الإحساس الداخلي، ويمكن تطويره عبر الانفتاح على تجارب جديدة والتأمل في القرارات السابقة لفهم متى أصاب حدسك ومتى خدعك خوفك. وتشير غرينوود إلى أن أسوأ وقت لاتخاذ قرارات مصيرية هو قبل النوم أو عند الجوع والإرهاق، لأن الحدس يكون حينها مغطاً بضباب التعب. إن التحدي الحقيقي ليس في إسكات الصوت الداخلي، بل في فهم نبرته بدقة، أن تميز بين حدسك بين حدس أن تميز بين حدس يستحق الإصغاء العاقل وقلق يستحق المواساة والاحتواء للقيادة.
0: وبصراحة هو فعلا أسوأ وقت لاتخاذ قرارات مصيرية، وقبل النوم خصوصا، لأن التوكسيك السموم تكون كثيرة بالدماغ وبالجسم، فلذلك يقال أنه كلام الليل يمحوه النهار، لأنه الإنسان مو دائما حكيم في قراراته بالليل، نام وارتاح وبعدين اتخذ القرار المناسب، هاي نقطة أساسية. كذلك عند الجوع والإرهاق، الإنسان عندما يكون جائع ما يقدر يفكر بشكل صحيح، وعندما يكون مرهق أيضا يغيب تفكيره لأنه يكون مغطى بضباب التعب كما يعبر. فالتفكير الصحيح ينبغي أنه الجسد يكون مرتاح، هذه الراحة لا تأتي يعني إلا بإرادة، وبالنتيجة عندما تكون مرتاح تستطيع أن تتخذ موقفا صحيحا وتفكر بشكل صحيح وتتخذ القرار المطلوب.

يشتكي الكثير من المحررين وكذلك من الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي من عدم دقة الكثير من المعلومات التي تتاح عبرها، وهذه نقطة حقيقية. يعني الكثير من الأسئلة التي توجه إلى الذكاء الاصطناعي ما تكون صحيحة إجاباتها، لأنه يعتمد على كم كبير من المعلومات، وفي بعض الأحيان لا توجد لديه معلومة حول الموضوع، أو أنه يخلط معلومة بأخرى. لذلك دائما ينصح بالتأكد من المعلومات من مصادرها الحقيقية والموثوقة، وليس الاعتماد فحسب على الذكاء الاصطناعي، لأن الاعتماد عليه فحسب قد يؤدي إلى إجابات غير حقيقية أو إجابات غير منطقية. والكثير من الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع يعني كانت لديهم إجابات مربكة، بل إن هنالك تحذيرات في المجالات الطبية، لأن الذكاء الصناعي من الممكن أن تسأله سؤال في موضوع طبي وقد يخلط في أعراضه مع موضوع آخر ويصف لك دواء آخر لا تستفيد منه، أو قد يسبب لك مشكلة كبرى، وهذا ما حدث عند الكثيرين. فلذلك دائما ما نركز في هذا الموضوع على مثلا استشارة طبيب حقيقي وليس الذكاء الصناعي فحسب. للأسف الناس يعني تستسهل استخدام هذا الموضوع، لا تبحث بعمق عن الكثير من المعلومات. هو يعطيك معلومة نعم وقد تكون مهمة وفي في الصميم، ولكن هذا لا يغني عن البحث عن المعلومة في مصادرها ومن مصادرها.

0: المعقدة والتي يتوقع أن تملأ صالات المحاكم في السنوات المقبلة.
1: يبقى الاعتماد حتى اللحظة على المصادر الموثوقة سواء كانت بالإنترنت أو بالكتب هو المجال الأهم لاستقاء المعلومة الدقيقة سيما العلمية وكذلك الثقافية سواء كانت تاريخية، أدبية، فكرية، فلسفية، علمية، صحية، طبية، هندسية. كل هذه المعلومات يجب أن تكون من مصادرها الحقيقية وأن يكون الذكاء الصناعي مساعد في ذلك ليس أكثر. بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا، تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة، ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.
2: حياتنا منوعة واسعة ممتدة نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل، نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
3: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
1: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
2: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

التقوا ويا الجيش شلت تعاين المنظر مستغرب عديل ظليت ما حاولت تتبخر أقل شي تقدري تسوي بس تبلل العسكر حتى نقول

جبل تطلع تقاتل مشيت بكلمة القائد غيره ما قبل واحد ينازل برز

0: للشاعر إيهاب المالكي.
1: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثال، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
2: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

أتح بعضه كي تقرأ النفس ما جرى، ظلام أنا والنور من ثغرك انبرى. ودعني ولو بالحلم قلبي يشمه شذا ظمأ، إذ قام يغزل منبرا تسامت إليه المفردات فدلها على فلك المعنى فطافت كمحورا. ودار عليك الكون عل اكتماله إذا مس قطرا من تمامك أثمرا، وأجدب غيم الروح ديبابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي، فاصطفتك مبشرا، ويعرفك الأيتام من ديل دمعهم وظلا إذا قيض الزمان تنمرا. يدق على أبواب قلبك نبضهم، وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفئاً مقدراً، كما جئت للفجار حتفاً مقدراً، غدات بحر الدهر أعلنت قربة على عطش الأيام، تنشر كوثرا إلى الحشر ترويك الحكايات قلعة تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مضجازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا، وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا أتاها، وملء السمع أطفال روحه بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفى وجع الشطآن عند وصوله، ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا، كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه والموت ينثر عتمة، وكفاه قنديلان في الطف أزهرا، تشم خطاه الكائنات، فأينما يمر تفوح الأرض مسكا وعنبرا، وغادر كالعطر الشهيد سنينه، ليصبح في كل الحدائق مزهرا، تعانقه الآيات جرحا مقدسا، وتتلوه أصوات المريدين منحرا. وقيل بأن الماء أحرم حوله وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

يا أنت تعشقك الصلاة وأجهل من أي تسبيح لقلبك أدخل. لم أرتجف قدمي تلوى دربها لله من فرط الذين تزلزلوا، ومشيت تحملني الذنوب وحوض مائك سيدي هل يقبل، وتعبت من عطش القديم ونمت علك في المنام ستهطلُ.

ما أنت يا سرا تسرب في دمي عذبا بأركان الضمير يرتل، ما زال يغمرك الدعاء بمائه ويصيح محراب هناك تبتل، وتضمني الجدران أمسح وجهها فيفز في القسمات جرح بلبل يحكي، فتضطرب اللغات وتصغر الكلمات في لغة الدماء وتذبل، ويشدني أن الحسين حكاية بسوى انفطار القلب ليس تمثله.

أطلقت جرحك يوم طفك للورى خيلاً يجول مع الرياح ويصهل، أمطرت منفرداً بنسفك قطرة نزلت بغربتنا فأنبت منزل. يا أيها الصدر الكبير، أنا هنا وجع صغير عند بابك مهمل، هذه يتايا أتح عناقك، إنني نخل يعانقه الحمام ويرحل.

ينتابك القرآن أم تنتابه عشقا له يا أيها المزمل؟ ينتابك الموت الجفاف بطعنة وتظل رائحة السجود تبلل. ينتابك اللا آملون تجملا ويطل من عينيك صبر أجمل. ينتابك الأيتام دفئا غائبا ويلفهم في معصميك المخمل. ينتابك العشاق وردا أحمرا ووقفت وقفت تملأني خطايا وأخجل. يا أيها اللا شيء أوصفه به أجملت لا أهوى الكلام وفصل.

يا سكري النفس، كل مرارة لمرارة أقسى بنا تتحول. نحتاج ألفاظا بقدر نزيفنا لدماء من قتلوا ومن لم يقتلوا. يا سبط، إن على السطور لغصة، والحرف أول من يغص ويذهل. تعبت قصائدنا وأقفر دربها، والجرح أعمق ما يكون وأطول. من أين يبدأنا الفناء وينتهي؟ ومتى مكائن حربه تتعطل؟ والحرب أنثى، والرصاص مراهق نزق بشهوته، فكيف سيعقل؟ يا أيها الوجه المعتق بالسماء، ويقين عباد بهم يتغلغل. لم أدر من بين السيوف وهمها كيف احتفلت ببسمة تتسلل. قبل الدخان وبعده وخلاله، لمعان أعين زائريك يبسمل. وكأن في الصلوات عيدا أبيضا، من سلم التكبير فيك سينزل. لمصارع الشهداء حين زمانهم ضاقت مخارجه وعز المدخل، لبسوا نقاء الطير وارتفعوا إلى كون، وفي كل النجوم تشكلوا. فإذا اعترت زيتون خدك حسرة، بعثوا مناديل الضياء تدلل. صلى عليك حضورهم ورحيلهم، يا عاشقا للضيم لا يترحل. فاحكم لهم من دهرهم ما نالهم، فلأنت أحكم من يقول وأعدل.

همس كربلائي، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

انتظر جيت محرم وبأحر من الجمر عمري بين يدي الحسين مقدمة قربان ونذر لحظة

عطائي من عندهم عطائي وانتظر جزائي وما ردت غير المدد أبقى خادم للأبد مأتم.

تنفعك دمعتك نادي الحسين وهو حتما يسمعك ترتل بسورة عشق يا ليتنا كنا معك ترتل بسورة عشق يا ليتنا

يطوح الحادي قبل ما ياخذ الأحباب ترجيته بدمع يطفح مثل ما يطفح الخنيار. يا هداك الله يا حادي هم تهدوا لا تسوق الناب مشوا لا تشل ما من عنده سمعت ولا سمعت جواب جزوا بالمسرك الخطوة أحس تركت جرح وصواب وتباريهم غدت عيني تصد لما شبحهم غاب. يا طير الصاف عافوني وانا اليا ويلي برالي أصد للبيت.

أبو يحسين عساها تهدمت داري علي وريت موتي حار وعسى بروح الأجل ينعي ولا أسمع حد الركبة أحاك الدار واسألها بعد هم ترجع الوليان سكوت ولا جواب أسمع مظلمة وموحش الجدرة على فراش المرض جسمي على فراش المرض جسمي ورامح رمحة الغرقان وترجع جرف صبري لعل يخفف الأحزان.

ولد مذبوح يطير الصاف خلتني علي تتغاير همومي علي تتغاير همومي غصص دنياي ذهلتني غصص ما ينحمل همها على نعش الموت شالتني علي لو مين زبر سني نحيله والمرض فتني يا طيب.

دمع خدي جرح ثاني جرح شتال من سيل المرض يدي عفاني شلون هالجرحين ما قطعا هرش كبدي على هالحالة يطير الصاف جزيت مني الصبر حدي

وصيحش مطولك يا ليل ولا نسمت صبح تبدي ولا نسمت صبح تبدي او ان والليل ما يرحم ونين وسيل عبراتي وانا المليت من همي ونحيبي ونار حسراتي.

جواب اسمع حكيت ويا النسيم الهاب جواب النسيم ما يرجع عفتهن كلهن وجيتك يا طير الصاف بالمدمع.

انا وياي وتمهل اشد روحي على جنحانك وخذني وياك من ترحيل نروح ونقطع البيد ندور عن هلي ونسأل ونتخطى على ظهر الغيم عسى المايوس يتحصل يطير الصاف وردوصيك لو انك شاهدت محمل برخ على القاع نزلني القلب ما عاد يتحمل حملت هموم لو صبت على الجلمود يتفطر بغياب حسين شب قلبي وصليل حشاي يتوجر.

صدق نرحل يا طير الصاف وعلى جناحك تخليني، وصدق نوصل لعد أهلي واشوف الوالد بعيني. البيابي صبيه نهدي لك لو ان لأهلي توديني، وإلك ثلثيا من عمري يا مكسر عمري وسنيني. رياحين العمر ذبلت ولا خفق برياحيني، وبارم ناحر مصاب ثجيل الهم يباريني. لظى الحسرات هيمني همت والروح مفجوعة، سقم بلواي محتارة حرت ما بين هاللوعة،

0: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثال، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
1: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

سفرت ورحيلي قلت لا عجيبة أفارك كفيلي على فقدك.

حضار إذا وقفونا مجالس عدونا حرم وإحنا نسمع يشتمون أبونا شنشف عبورتي وخاف برجعتي.

لك ظلي يا جمرة حنيني يعذرك ونيني عشان منك يطعال يساري ويميني شي رجح لهفتي وخاف بقى

لو رجعت يردون يطول غيابي وجيك بمصابي إذا ما لقيتك تزيد عذابي تهيج جمرتي وخاف برجعتي بعد ما أشوفك أشوفك.

بني احفظ القصة تأمن كل غيب ولأبنائك قلها يا بني وترحم كلما تروى علي وترحم كلما تروى عليه.

افتح ضيقي لارباحي حساب وحبي الهوى.

عيشت يا ابن النبي فترة يصعب علي حد يدهل.

الحن بهالفا وضلتي شاهدها قومت وطلقيتها الصرخة الماتت أولي

صحت يا حسرتي والحسرة شتالي، صحت يا حسرتي والحسرة شتالي.

حزن بعيوني مطبوعة وحاذر ما أونن ون مسموعة وحس جفني العيون تجرح دموعة ولو دمعت مصابي دمعة

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا 1000 عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

كسرت من حسين الظهر لو رد التوضيح الخبر انشد الشاطي حكيلك انشد الشاطي حكيلك جابر يا جابر من على النهار طاح ذاك الخدر راح

نهجس بعيني تفرس سهم تفرس بعينا ناس تنهب ناس تحرق غدت وشلون نسبينه والله يا جابر ما سدت هيك مصيبة ولا جرت ما تدري بالقوم اش قضيت حرقة وخيمنا علينا حرقة وخيمنا علينا جابر شسولف لك ترى نتمرد حشاي حن ونحب وياك.

0: تلمست ماء الفرات، تلمست في وجهه ألف وجه النبي، تذوب ملامحها في شحوب عتيق، قلوب هناك أحس بها إذ تفضفض في زبد الماء أحزانها، وتسكب ألف انكسار لقلب السماء بموجاته المتعبات. تلمست ماء الفرات، يلوح على حين موج بكاء بعيد، تلفت لم ألق طيرا بمقربة النهر مني يغني، فإن الطيور لدينا بكاء ولكن بكاء نشيد، ولا الناي قد أيقظته القوارب في الصبح، وحدي وقع البكاء البعيد، وموج كثير الغموض ونهر شجي، سحبت يدي قطر الماء منها على الماء منه، فدار صدى صرخة في المكان، ومر النسيم ثقيلا وطل شحوب غريب، علامات حزن هنا وهناك، دموع مؤجلة في عيون الزمان، على الجرف بعض التراب استفاق وعانق موجا ليصبح طينا، وطين على بعد مترين في جسد النهر أغفى، أغفى انتظارا لوقت انحسار المياه ليرجع سيرته أول الأمر، كان التراب يمثل دورته عند جرف الفرات، يمثل دورة هذه الحياة. وكان الفرات سكونا، سكونا علامات حزن على الجانبين، وأمواجه تضفر الوقت ضفرا، كأن الزمان شريط من الماء يجري ويجري ويجري، فتنمو الحكايات في الضفتين، عن العابرين عن الغابرين عن القادمين، عن الماء حين يؤسس معنى الحياة ومعنى الممات. وفي الحالتين أحس كأن المياه تحاول شيئا، وأن النخيل على الضفتين يخبئ شيئا. أرى أن موج الفرات يثور على الجرف في كل مد، ويلطم خديه في كل جزر، فيرسم قصة حزن قديم، فيرسم قصة حزن قديم وموت جليل. كأن النخيل نساء زرعن على الضفتين، وأن الفرات دموع من الثكل ظلت تسيل، وأن بني النخل فيها خلاصة هذا الرثاء الطويل. يمر الهواء العويل، وأسمع صوتا كوقع صدى قادما من جميع الجهات، أيجري هو الماء أم يتلوى كسفاح ليل يغص بسم وجوه الضحايا، تقاطيع أنفاسهم بؤبؤ العين يختزل العمر في لحظة واحدة، زوايا انطلاقاتهم للسماء تيبس أعصابهم إذ تجف الحياة، وشكل النزاع الأخير يصب شرابا من الرعب في كأسه عند وقت السبات، أراقب هذا وعيناي مغلقتان ولكن قلبي يراه، وأسمع هذا النشيج بلا كلمات. تلمست ماء الفرات، أنا لا أحب الكلام، تقول المويجات لم يتكلم، أتى يطلب الماء بالعين حين أتى، وإذ تنطق العين تشطب كل اللغات، وتظهر في دهشتي فجأة مزيجا من الدمع والنسف والمعجزات، جميلا وحرا كحلم طليق، يكسر معنى الحدود بذهن الخيال، وجرحا يسيل خلودا على كلمات المحال، نقيا كروح صلاة تريد الصلاة، وظنوك مت، ومن قال مت توهم جدا، ففي قمة الرمح موت يعيش، ورأسك فوق الرماح تسامى، فمعناه أنك فوق الممات. وها قد رأيتك في كل شيء جلي، تنقط أحرفنا بالدماء لكي تولد الكلمات، فكم أخرسا فيك ينطق إن الحسين جميع اللغات.
1: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.

أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر. يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر. يا ذبح هاجر، يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر. إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد، كأن يومك أعصر. بدن من الذكر الحكيم، أديمه درع على الدين القويم ومغفر. عار وتكسوه الدماء مهابة، لا غم يحوي السيف ساعة يشهر. الأنبياء المرسلون إزاءه، والروح والملأ الملائك حضروا، ومحمد يرخي عليك رداءه ويقول يا ولدا فزت وأخسر. يا أظمأ الأنهار، قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر. لولا قضاء الله أن تظمأ له لسعى إليك من الجنان الكوثر. يا عاري الأنوار مسلوب الردى بالنور.

لا بالثوب طهرك يستر. يا دامي الأوصال لا قبر له، أفديك إن الشمس ليست تكبر. طلاب موتك يا ابن بنت محمد خرجوا من الصحراء ثم تسحروا، وكأن خيل الله لم ترقد بهم، والسامرين بمكة لم يسمروا، وكأن برقا ما أضاء ظلامهم فمشوا تجاه النور ثم استدبروا، وكأنما ارتدوا على أعقابهم، فأبوك أنت وهم جميعا خيبر. كل القصائد فيك أم ثاكل، في حجرها طفل النبوة ينحر. عريانة حتى الفؤاد قصيدتي، والشعر بين يدي أشعث أغبر. أولم يشموا فيك طيب محمد كذب، فطيب محمد لا ينكر. قل لي بمن ذا يعدلونك، والذي فطر الخلائق شسع نعلك أطهر. شتان ما بين الثريا والثرى بعدا، ويختصر المسافة خنجر. لولا قضاء الله لارتد الردى عن حر وجهك باكيا يستغفر. ولرد ذؤبان الفلات ليوثها، واحتز حمزة في الرؤوس وجعفر. ولذاذ عنك أخوك أشجع من مشى إلا أبوك، وجدك المدثر. ولكان أول من يرد رؤوسهم للشام، يعسوب الحقائق حيدر. والله لو لمح اللواء بكفه لرأوا وطيس الحرب كيف يسعر. هو من علم ويعلمون بلاءه، وهو الفتى النبوي لا يتغير. تمشي الملاحم تحت مضرب سيفه، ووراء ضربته يلوح المحشر. لو حارب الدنيا بكل جيوشها تتقهقر الدنيا ولا يتقهقر. يأتي زمان لا نجوم ليهتدوا، يأتي زمان لا غيوم ليمطر. يأتي زمان ليس يعلم تائه هل فيك أم في قاتليك سيحشر. يأتي زمان والمودة غربة، والكره بلدتنا التي نستعمر. يأتي زمان كل شيء زائف حتى اللحى العمياء وهي تبصر. يأتي زمان وابن آدم خبزه دين يدين به وفيه يكفر. يأتي زمان والكرامة سبة، والعار فرعون الذي يتجبر. يأتي زمان والسقوط وجاهة، والناس مرعى والرعاة الشمر. يأتي زمان كل شيء ضده، الليل يشمس والظهيرة تقمر. يأتي زمان لا زمان لأهله إلا رجال الله وهي تبشر. يأتي زمان فالسلام على الذي ذبحوه في الصحراء وهو يكبر. هذا ولائي يا ابن بنت محمد، أنت الشهادة والشهيد الأكبر. يد أختك الحوراء مست جبهتي، فدماي تهليل وصوتي المنبر. كفي على جمر المودة قابض، ودمي بحبكم الطهور مطهر. بايعت عن نجباء مصر جميعهم، وأنا ابن وادي النيل واسمي الأزهر.

0: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثال، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
1: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

0: اخت حسين بلكي نار زينب وين.
1: اخضعوا الحق، امخعوا الحق يا إخواني. ونأتي الآن، نأتي الآن، لماذا ثار الحسين؟ ما الذي أخرج أبا عبيد الله؟ هل كانت نزوة؟ هل كانت فلتة هكذا؟ أبدا يا إخواني. الرجل سلام الله عليه بكلمة واضحة حفظها لنا الزمان، قال: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لطلب الإصلاح. أريد آمرا، يعني أريد أن آمرا، أريد آمرا بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في أمة جدي بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فمن قبل عنا بالحق ما جئنا به فالله أولى بالحق، ومن رد علينا صبرنا حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا وهو خير الحاكمين. هذا هو الحسين، هذا هو الحسين. رأى أمر الأمة قد فسد، رأى الشرع قد انتهك أيها الإخوة، رأى المعروف لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه، كما قال في خطبته في ليالي مقتله الشريف المنيف، قال: أما إن الدنيا قد أدبرت وتنكرت وتغيرت وانشمرت حتى لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون الحق لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه؟ أما إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. تبا لهذه الحياة، تبا لهذه الحياة التي نخضع فيها ليزيد اللعين، يزيد اللعين الذي قال فيه الذهبي: وكان ناصبيا، يعني يتدين. وبالمناسبة كل خلفاء بني أمية بدءا من معاوية وانتهاء بالحمار المعروف بالحمار مروان بن محمد الحمار أيها الإخوة، باستثناء الراشد ابن عبد العزيز رضوان الله عليه، كلهم نواصب، كلهم أعداء لأهل البيت، وأولهم ومؤسس طريقتهم معاوية. يا أخي شيء لا يصدق، هل هناك أعظم من قتل الحسين؟ يروى بالسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان جالسا في ظل الكعبة فأقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام في سابق أيام حياته السعيدة المجيدة العزيزة، فأقبل فأشار إليه فقال: أرأيتم هذا؟ هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم، أفضل من يمشي على وجه الأرض. قال الآن هذا هو النبي، قال هذا، هذا حديث معروفة واضحة، سيد شباب أهل الجنة، الإمام إن قام وإن قعد، إمام. يقتله عمر بن سعد، بماذا؟ بإمارة الري، لأنه إن لم يقتله قال له عبيد الله: أنا تمنيت أن يقول له على الأقل لأقتلنك، يعني يكون له بعض عذر، بعض عذر، ولا عذر، ولا عذر والله، ولكنه قال له: لأعزلنك عن عملك ولا أهدمن دارك، مش حتصير أمير على الري وعلى همدان، وحأهدم لك بيتك بس. فقال: أنا تفكرت في أمري وأحب الري، أترك الري؟ قال: والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ قال: لا، نرجع مأثومين بقتل حسين. أي لعنة الله عليك، لك النار، لك النار. أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وآله، تابعي جليل، في المنام، قال: رأيته في المنام، فقال لي: إيتي البراء بن عازب صاحبي فاقرأ عليه السلام مني وقل له: من قتل الحسين فهو في النار، كل قتلة الحسين في النار والعياذ بالله، ما في كلام. وأترك فقه أمية وحبة إيمان وحبة خردل، هذا فقه الأمويين، فقه الإرجاء. الله قال: ومن يقتل مؤمنا، مش حسينا ابن رسول الله، مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران ابن حسين، والحديث طويل أجتزئ منه بهذا الجزء المبارك أيها الإخوة. النبي أمر بغزاء، قال فخرجنا واصطففنا وصففنا الرجال ومن خلف الرجال النساء المهم ثم غزونا وعدنا فأتى أحدهم فقال يا رسول الله استغفر لي الله غفر الله لك. قال ماذا أحدثت حدثا عامل لك مصيبة النبي قال له؟ قال نعم يا رسول الله إنه لما فر القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فأهويت عليه بحربتي فقال إنه مسلم أشهد أن لا إله إلا الله. قال تعوذا من الموت. قال أنا شفت أنه تعوذا. فقال النبي ماذا وعلى ماذا نقاتل الناس؟ نحن لماذا أصلا نقتل ونقاتل؟ ألا نقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام؟ هلا شققت عن قلبه فاطلعت على ما فيه؟ قال قلت كلا يا رسول الله لم أفعل. قال أما إني لن أستغفر لك. اذهب. لم يستغفر له. يقول عمران بن حسين فمات فدفنه أهله فأصبحوا وقد نبذته الأرض. صحابي لمن جننونا أيها الإخوة كسروا أدمغتنا بحكاية صحابي صحابي صحابي. هذا صحابي أيضا أليس كذلك؟ هو مجاهد وغزا بأمر رسول الله قتل رجلا كافرا مشركا أسلم في لحظة بلساني لا ندري. كان ينبغي أن تكف عنه لا أن تقطع رأس الحسين وأن تحمله إلى قصر الدعي ابن الدعي ثم يوضع على رمح وفي صفط ويخرج كل حين ويؤتى به إلى الشام ويضرب على ثنيتيه الملعون يزيد بقضيب من حديد. ابن تيمية حبيب بني أمية عاشق بني أمية ينكر هذا والعلماء يثبتونه الطبراني يثبته الذهبي يثبته الطبري يثبته أبو الحجاج المزي وهو أعلى من ابن تيمية بمرات في الحديث بشهادة الذهبي بمرات لا يقاس ابن تيمية بالمزي. المزي خلق عجيب من خلق الله رضوان الله عليه أثبت هذا في ترجمة حسين من تهذيب الكمال أيها الإخوة في أسماء الرجال أثبته. يزيد يضرب بقضيب من حديد على ثنيتي الحسين وسكينة بنت الحسين. من أين آتي بقلب بقدر هذا الحزن كله؟ من أين نأتي بقلب يسع هذه المرارة كلها إخواني وأخواتي؟ وسكينة خلف كرسي الملعون يزيد حتى لا ترى رأس أبيها حتى لا ترى رأس أبيها ورجل أزرق من عصابة يزيد لعنة الله عليه وعلى حاشيته يتطلع إلى فاطمة بنت الحسين يقول يا أمير المؤمنين هب لي هذه أريدها أن أنكح هذه سبيها كذا. فانتفضت زينب الكبرى أخت الحسين عليه السلام قالت كلا ما ينبغي ولا يحل هذا لك ولا له. قال كلا لو أردنا لفعلنا. يزيد الملعون يقول قالت كلا والله إلا أن تخرج أنت وهو من ديني ودين أبي وجدي. تخرج من دين محمد لأنك لست على دين محمد ونحن نعرف أن مشروعهم هو القضاء على دين محمد. يا أخي ما هذا الحقد كله؟ ما هذا الحقد المجنون يا أخي؟ حقد أبي سفيان على الرسول ومعاوية على علي ويزيد على الحسين. أحب أن أعرف ما هذا الحقد. أنا عارف أقسم بالله أنا عارف والأمور واضحة عندي أقسم بالله أوضح من أصابع الخمس هذه والله الذي لا إله إلا هو إن الأمور لواضحة كالشمس ليس دونها حجاب ولكن العمى نعوذ بالله من عمى القلوب نعوذ بالله أن تعمى قلوبنا وأبصارنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يراد أن تؤخذ بنت علي بنت فاطمة سبية تنكر على أنها سبية ويتهدد الملعون أنه يستطيع أن يفعل هذا. لعنة الله عليه لعنة الله عليه. ما هذا الحقائق أيها الإخوة؟ نعم فشلوا أن يقتلوا إيه النبي فقتلوا أخاه وقتلوا ابنه وقتلوا ابنه. الله أكبر. سمية نسلها أضحى كعدد الحصى وبنت رسول الله ليس لها نسل. لكن لا أين نسل سمية اليوم؟ لا نسل. أين نسل يزيد ومعاوية؟ لا نسل. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال وبموت هذا من أبناء يزيد انتهت ذرية يزيد وقطع الله عقبه. لم يبقى أحد على وجه الأرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان. وأين نسل الحسن وأين نسل الحسين؟ أنا أقول لكم في 5 قارات العالم أو في 5 قارات العالم، في 5 أصقاع المعمور. أي والله، في الهند والسند، وفي العراق والشام، وفي مصر والسودان، وفي ليبيا والقدس، في كل بلاد العالم، وفي الحجازين أيها الإخوة، نسل محمد لا يعلم عدتهم إلا الله، إنا أعطيناك الكوثر. هذا هو الكوثر، فلا تأسى، لا تأسى أيها الشاعر المحب. قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد، وهذا نسل محمد. قال: وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. الله أكبر. قبل يومين كان عنده ماء فأعطاهم، فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء فلا يعطي عليا وجيشه، في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه. شيء عجب يا أخي. وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني، قسما بالله إلى اليوم، الذين يحبون هؤلاء بني أمية، أخلاقهم كبني أمية، لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود، والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق هم الرجولة، هم الشرف، هم المجد، هم الصدق، هم الحق، هم البر، هم الطهر. شيء عجيب يا

يا أنت تعشقك الصلاة وأجهل من أي تسبيح لقلبك أدخل. لم أرتجف قدمي تلوى دربها لله من فرط الذين تزلزلوا، ومشيت تحملني الذنوب وحوض مائك سيدي هل يقبل. وتعبت من عطش القديم ونمت علك في المنام ستهطلُ.

ما أنت يا سرا تسرب في دمي عذبا بأركان الضمير يرتل، ما زال يغمرك الدعاء بمائه ويصيح محراب هناك تبتل، وتضمني الجدران أمسح وجهها فيفز في القسمات جرح بلبل، يحكي فتضطرب اللغات وتصغر الكلمات في لغة الدماء وتذبل، ويشدني أن الحسين حكاية بسوى انفطار القلب ليس تمثله.

أطلقت جرحك يوم طفك للورى خيلاً يجول مع الرياح ويصهل، أمطرت منفرداً بنسفك قطرة نزلت بغربتنا فأنبت منزل. يا أيها الصدر الكبير، أنا هنا وجع صغير عند بابك مهمل، هذه يتايا أتح عناقك، إنني نخل يعانقه الحمام ويرحل.

ينتابك القرآن أم تنتابه عشقا له يا أيها المزمل؟ ينتابك الموت الجفاف بطعنة وتظل رائحة السجود تبلل. ينتابك اللا آملون تجملا ويطل من عينيك صبر أجمل. ينتابك الأيتام دفئا غائبا ويلفهم في معصميك المخمل. ينتابك العشاق وردا أحمرا ووقفت وقفت تملأني خطايا وأخجل. يا أيها اللا شيء أوصفه به أجملت لاءه والكلام وفصلوا.

يا سكري النفس، كل مرارة لمرارة أقسى بنا تتحول. نحتاج ألفاظا بقدر نزيفنا لدماء من قتلوا ومن لم يقتلوا. يا سبط، إن على السطور لغصة، والحرف أول من يغص ويذهل. تعبت قصائدنا وأقفر دربها، والجرح أعمق ما يكون وأطول. من أين يبدأنا الفناء وينتهي؟ ومتى مكائن حربه تتعطل؟ والحرب أنثى، والرصاص مراهق نزق بشهوته، فكيف سيعقل؟ يا أيها الوجه المعتق بالسماء، ويقين عباد بهم يتغلغل. لم أدر من بين السيوف وهمها كيف احتفلت ببسمة تتسلل. قبل الدخان وبعده وخلاله، لمعان أعين زائريك يبسمل. وكأن في الصلوات عيدا أبيضا، من سلم التكبير فيك سينزل. لمصارع الشهداء حين زمانهم ضاقت مخارجه وعز المدخل، لبسوا نقاء الطير وارتفعوا إلى كون، وفي كل النجوم تشكلوا. فإذا اعترت زيتون خدك حسرة، بعثوا مناديل الضياء تدلل. صلى عليك حضورهم ورحيلهم، يا عاشقا للضيم لا يترحلوا. فاحكم لهم من دهرهم ما نالهم، فلأنت أحكم من يقول وأعدل.

همس كربلائي، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

0: عالم رسوم الرسايل كلها خطر طفه العالم بسر العالم بسر العالم بسر.
1: احكم وثاقك شئت ان اتحرر ظلما اريدك لا اريدك مقمرا شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر الحب بالفقدان ليس بغيره وألذ ما يغري الفتى أن يخسر قل هل أتاك حديث ما لا يفترى إني أصدك كي أحبك أكثر أنثى كثيرا لا تكن كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا ترتاح من تعب السطور فوارزا لتجيء قبل البدء معنى أخضرا قولي لهجرك أن يطول فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة جئتهم متأخرا فوجدت أن المرسلين تخاذلوا قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا والله ينزل كل موت للعراق يسير في أرجائه متنكرا

0: يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني. قالت: بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. مجنون.

0: الهواء
1: الله مجنونك انا افتخر سموني
0: عقلك تمل بجنوني

وامشي ويا اهل الهوى العشاق. الله يا والدمع شاهد صدق ما يكذب بالعشق واشواقه. الله انا مجنون وعقل عندي ما خلى الحبل والناقه. 40 40

0: ارفع ايدك وصيح مجنونة. انا افتخر سموني
1: مجنونة،
0: عقلك تمام.

صيح مجنونك شباب باثنين يديك وين المجانين الله انا افتخر فدوى الايدك مجنون عقلك تمل مجنونين الله نعمة الله دمعتي يدوم الله نعمتي ما دامت الله موكب الخدمة فيني خادم وقف من حن الخدامة الله الحب شربتك مرضعي فزز جروح النع علي تامه الله من ين يبقى لي وقار مهجتي

عيون شلتك رسم شلتك رسم بعيوني مجنون بدوة صيح مجنونك أنا افتخر هي مولاي أنا افتخر مجنون عقلك تمام.

اسمع الله لجلك انصاب الفلك كل صفات الله إلك لجلك انصاب الفلك كل صفات الله إلك ولا إيه الله 99 اسم باسمك الأعظم تتم 99 اسم تتم أسماء مجلسك خيمة الشرف بيها دين الله نعرف مجلسك خيمة الشرف بيها دين الله نعرف ونبائه الله انت اول من تصر لا غسل ضم القلب

0: صيح مجنونك خلى كمل فدوة. ارفع عن ايدك تعبت. انا افتخر انا افتخر.
1: شلتك رسم بعيوني
0: اكمل فدوة. الموفق الاستاذ احمد الهلباوي.
1: الله حب ان ينعرف ربنا حب ان ينعرف وخلق وجهك من عطف انواره. وشمل كل شب رحمتك وبيك يفطم شيعتك من ناره. الله ربنا للحبك يحب واللي يزورك ينحسب. ربنا للحبك يحب واللي يزورك ينحسب خطاره. الله شلون تعطش وانت ماي شلون يتعرى الفياي. شلون تعطش وانت ماي شلون

عيوني اسمع اسمع حيهم مجنونة الله إلك وي ربك خطاب ماكو فسحة ولا حجاب إلك وي ربك خطاب ماكو فسحة ولا حجاب بينكم اسمع وياك يتبادل غرام شلون حب رب وإمام إيه إلك وي ربك خطاب

حقوق. ارفع ايدك الله الله إلك ويا ربك خطاب، ماكو فسحة ولا حجاب بينكم. الله الله وياك يتبادل غرام، شلون حب رب وإمام وياك

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.

أتح بعضه كي تقرأ النفس ما جرى، ظلام أنا والنور من ثغرك انبرى. ودعني ولو بالحلم قلبي يشمه شذا ظمأ، إذ قام يغزل منبرا تسامت إليه المفردات فدلها على فلك المعنى فطافت كمحورا. ودار عليك الكون عل اكتماله إذا مس قطرا من تمامك أثمرا، وأجدب غيم الروح دي بابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي، فاصطفتك مبشرا، ويعرفك الأيتام من ديل دمعهم، وظلا إذا قيض الزمان تنمرا يدق على أبواب قلبك نبضهم، وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفئاً مقدراً، كما جئت للفجار حتفاً مقدراً، غدات بحر الدهر أعلنت قربة على عطش الأيام، تنشر كوثرا إلى الحشر ترويك الحكايات قلعة تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مضجازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا، وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا أتاها، وملء السمع أطفال روحه بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفى وجع الشطآن عند وصوله، ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا، كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه والموت ينثر عتمة، وكفاه قنديلان في الطف أزهرا، تشم خطاه الكائنات فأينما يمر تفوح الأرض مسكا وعنبرا، وغادر كالعطر الشهيد سنينه ليصبح في كل الحدائق مزهرا، تعانقه الآيات جرحا مقدسا، وتتلوه أصوات المريدين منحرا. وقيل بأن الماء أحرم حوله وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

0: أبا الفضل، أبا الفضل يا معراج نسف ودمعة، ويا سكن الملهوف لو ما توترا، إليك يهب المتعبون عيونهم تبث ارتباكات الدروب تعثرا، فلم يدر ما طعم الثبات وقوفهم، وإنك يا ملح الشهادة من درى.
1: كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

كي أوجه زورقي أنا حين أحكي فالعقيدة منطقي. أنا لست ملكي كي أوجه زورقي أنا حين

لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: وما زال يمسكني كف ماء الفرات، كما تمسك الأم أطفالها خشية أو حنان، ويأخذني نحو درب جديد يلح بي الطفل أن أستمر، وتأمرني لهجة النضج والعقل أن لا أمر، وتدفعني رغبة سائلة عن السر في صمته المستتر، عن الجرف يحكي ويسكت، يوحي ويصمت، يرغب بالبوح من ثم يخشى فليس يقر ولا يستقر، وألمح ما بين مد وجزر سؤالا يعود لماذا الحسين؟ أنا لست أعرف ما الحل بالضبط، إذ أن فهم سؤال كقول لماذا الحسين يجاوز ما قد أردت من الاختصار، ويدخلني مدخلا فلسفي الخطى. لذاك أقول وذلك ظني، لأنك في الناس عين، وعين إذا شئت فسر، فللنائمين العيون كوابيس مفتوحة في الظلام، وللقاعدين القيام، وللقائمين بلاغ إذا الأمر بين يديك استقام، فلا تنس أن هنالك عين، وللفقراء عيون بمرآتها يجبن الأثرياء، وعين بعين اليتامى تبادلها الدمع كي تتفتح في ثغر كل يتيم ورود الرغيف، وعيد يؤجله الجوع فتحضره العين بالابتسام، وللعابدين عيون تعلم كيف يكون الإمام، وللمعوزين تمام، وللساكتين الكلام، وللليل مئذنة لا تنام، وللشهداء السماء ومعراجها والصلاة وأحكامها والسلام، وللشرفاء النصيحة في كلمتين أنا لا أساوم، وللثائرين عيون من الانفتاح البهي، وتلك عيون الإمام الحسين. فمن أين أذهب؟ وكل طريق إلى الله عينك أنت، وكل طريق إلى الحق أنت، وما زلت تبدأ في كل طف، ولست بماض لكي أتكلم عنك بكنت، وفي كل طف جديد أبعثر كل الذي كنت أكتب عنك، فأنت مزيد أنا لن أحيد، فكل طريق سواك طريق يزيد، وأنت حضور بهي ففي أي شيء تحط يخضر شيء شهيد.
1: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرطما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

يدي على صدري وأنا ممنونك يا حسين وعيونك عندك محب خلى على يمناك وبصنطة الليل من أذكر الخيل تسحق على الروح.

رأيتك في كل شيء جلي، رأيت اتساعك في الناس رغم انحسار المياه عن الشفتين، تخطب فالناس شقاني موسى عصاه لسانك عند الكلام، رأيت علي وجزءك ذاك النبي، رأيت السماوات تسكب أقمارها في الوعاء البهي، رأيت الشروق الأبي، رأيت الغروب الأبي. فكم واحدا أنت؟ قل لي أشخصا وحيدا؟ فهذا هو المستحيل، لأني أحسك حين تصول، أنا لا أراك فأنت اضطراب يجول، أنوف السيوف تشم دماء الضحايا، وأنت تصول تجول تصول تجول تصول تجول، تجوب خيالا من الموت، فالروح أمر يمينك والسيف عزرائيل. أتضرب فيه أم ذاك جيش بيمناك يحصد حين تقول، الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، وتحفر في كل شبر علامة لا، ولا عندنا علامة نصر محال عليه يزول، وتمتد فوق الخيول هجوما فينبت ما بين موت وشخص قتيل، وتدخل فيهم وتدخل فيهم وتدخل فيهم فيفزع من هول هذا الدخول الدخول، وتدخل فيهم فتعجز من حمل ثقل الدخول الخيول، وتدخل فيهم فيفترس الناس سيف عجول، وتدخل فيهم كوابيس حرب عليهم تسيل، وتدخل تدخل تهتز من أول الكون أرض وأنت ثبات على الاهتزاز يطول. فإن زلزل الطف زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يقول الطواغيت ما بالها، تحدث للناس أخبارها بأن دماءك وحي لها. وجه صغير تلظى عمره قلقا، إن اليتامى عيون تثقب الأفق، وظهر شيخ زمان وانحنى تعبا، فكل شيء سوى آلامه انزلق، وبيت طين على أكتافه تركت آمال سكانه حلما بغير لقاء، وأرختهم يد للدرب دون فم ودون عين، تخطوا عمرهم شرقا، وغاب عنهم سكون الليل وانطفأت شموعهم وأعاروا بدرهم نفقا، يهربون بقايا النور ضامئة إلى غد، عله آت ببعض سقا، شوائب كل ساعات الزمان، لذا مضوا يرشون طعم الوقت ملح نقا، سرب من الوجع المنساب يحمله صوت على كل شيء ظل ملتصقا، يطوف لا ترجمانا في المدى لبقا، ولا كلاما بغير الكذب قد صدقا، يخشى الهبوط على سطر لنكتبه بعض الكتابة مما يحرق الورقا، قد أتعبته الرئات السود نافثة أنفاسها رأيه بالكاد ما اختنقا، ما زال يبحث عن موت يفسره، وصرت أنت لسانا فيه قد نطق، وأنت تجمع من كل حكايته حتى امتلأت سماء خبأت غرقا، وكان صبرك دهرا أنت حائكه، ولامسته دموع الضيم فانفتقا.

صحت يا حسرتي والحسرة شتالة، صحت يا حسرتي والحسرة شتالة.

0: عندي ودع أطفاله.
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
2: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

0: للشاعر علي السجاي.
1: أرض مالحة واللون الأبيض منتشر في كل مكان، أتحسس شعر الأرض الأشيب من سنوات الملح. الملح وقار الأرض، وجدي كان وقورا. كنت صغيرا وكنت أراه كبيرا جدا، أتذكر لون الصمت المتعلق في عينيه، أتذكر لحيته، طاقيته، ودعاء الصبح ينقط من كفيه. كان حزينا دوما، أتساءل هل كان صغيرا مثلي؟ وكانت تأتي تلك الأيام فيصطبغ الشارع بالأسود، وجدي بالملح على خدي، حيطان سوداء، أعلام سوداء، وثياب النسوان السوداء، ومواكب سوداء، حتى ألعاب الأطفال غدت سوداء، وتحس بأن عيون صغار الطف انتشرت كالعطر بكل مكان، يأخذني لمواكبه وأرى جدي يبكي محترقا حزنا، والقارئ يقرأ وأنا بين دموع الجد وحسرته أتباكى كي أصبح مثل الناس كبيرا. لم أكن أعرف ما يبكيه، كنت صغيرا. وكان الملح يصير كثيرا تلك الأيام، وكذلك كان الفقراء ودموع الفقراء. الدمع المالح دمع الحزن، والدمع المالح جدا دمع عاشوراء. جدي عاش فقيرا يرحمه الله ومات فقيرا، وخطوط الملح بصورته ما زالت من تلك الأيام. والآن كبرت وأنا أمسح ظهر النهر، فتصحو ذاكرة الملح بكفي، فعرفت لماذا كانت لحية جدي أجمعها بيضاء، ولماذا كان حزينا دوما. جدي كان حسينيا جدا وفقيرا جدا، ولذلك كانت كل الأيام لجدي عاشورا. فعاشوراء يوم تكور فيه الموت، كيف ترى خرجت من رحم التكوير لي قمرا، وكيف أنجبت من يوم لنا زمنا، وكيف يعجن عاشوراؤك القدر. خرجت ألف سماء حولك اجتمعت، وألف ألف انفجار فيك قد حشرا، ما أنت في الطف فردا واحدا أبدا، بل أنت موت جماعي لهم ظهرا. مررت بالماء ما أعطاك من يده، وقيل يسطره العباس فانسطر، وما هويت لطعن تحتهم أبدا، وما سكنت لسيف فيك إذ نحرا، لكن تجمعت عن عمد لتذهلهم، ثم اشتعلت بجسم الظلم فانفجرا. يا كم أحبك يا نورا يلامسه قلبي، وأنت ضريح في كم سكرا. أتيت يحملني عمري وينقصني عمرا حسينا، ولا عمرا سواك أرى.
2: من قصيدة حكاية عين كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.
3: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي، وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه، وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي، فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم، وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى، ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت، وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم، أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته، وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
0: لراديو تايمز سكوير الشعر حازم التميمي من ذي قار.

الناس منك عالي غالي الجنة عالناس تطلب مهرها الغالي يا ابني رحت الله وياك والراس منك عالي غالي الجنة عالناس

نسيم رسول يمر ويهمس بعض الكلام إليك بأول خطو لركبك في هذه الأرض. مر الرسول عليك بهمس خفيف كضوء شموع الأمل يقص عليك حكايتها واضعا كل تأريخها في يديك. سراعا يمر بهمس النسيم غبار الحروب عليك وتملأ سمعك أصواتهم هدير الجيوش التي تتلاقى جميع لغات السلاح جميع الجراح صراخ الصغار وهم يجهلون لماذا يموت الكبار نساء رجال طوابير من جوعهم للأمان أحاديث آثارهم لم تزل تطور أسلوبهم في الثبات ثعالب تمكر بالغصن قبل الحمام تجاعيد أكواخهم شاهد ما عصور القصور وترجيع أم وثغر تبسم وهو يشاهد كيف تقلب أدوار هذا الزمن وكركرة الحكم بين انقلاب وبين اجتياح وبين استلاب وكرسي حكم يراقب صمتا تبدل رواده والوجوه ويحفظ جلستهم كلهم واحد في الحساب. وصبح طواه الغياب وليل سميك الحدود ثقيل العبور وكبت ككبريت نار عجيب غريب فرغم حرارة أنفاسه وهو يكتم مأساته ما اشتعل. نسيم رسول يقص البلاد مزيدا وأنت تزيد استماعا لبوح الجمل. يحدث روحك عنها وكيف بها الحزن يحسن تطريز أثوابه في المساء وكيف الموازين فيها تشك بقانونها

صوت، ولكنه حين تعصر أنفاسه الحرب يرسل في أثر الأهل حي علي، فنحفظ سطرا جديدا من الشهداء. فراشات عشق تحوم عليه، ومن عشق أهلي هنا ما قتل. في بلاد منذورة للسواد تعب الجرح فوق جرح ينادي، مثل أم تصيح يا أولادي غير مجد في ملتي واعتقادي. نوح باك ولا ترن مشادي، وتصغي لحتى كأنك ترخي على الأرض حزنك، تقبل روح البلاد فتحضن أصواتهم فيك لحنك. وتعبر سطرا جليلا وصبرا جميلا وبدرا قتيلا، يثبت أقدامنا أن تميلا، وتنثر فوق الرمادي لون الحكاية لونك. أنا من سلالة ذاك النسيم أقول كما كان دوما يحدث أخبار أهل العراق، يقول وقد جاءني السبط أصغى أصغى فأصغو كإصغاء ذاك النزيف المحنك. ما زال فينا ينادي أنتم الأمل، والله فيكم ميول الدهر تعتدل. لا تكتموا نبض ثوار إذا اشتعلوا، هذا أنا مثل لو فاتكم مثل. دم عراق على سندانه اعترفت، مطارق الحكم أن الوهم ما اقترفت. ألقت يديها لدى السندان وانصرفت، تقول ماذا دم أم أنه جبل؟ هذا دم جبل لو عندكم نبأ، نجم على كتفيه الأفق يتكئ، وقد يخف ولكن ليس ينطفئ، والنجم يخمد شيئا ثم يشتعل. جرح وقور لشعب طاب منبته، والجرح أبلغ شيء فيه هيبته. فيا دما عند كف الله شرفته، غدا ستفهم معنى نسفك الدول.

صدري ضميت ويدي تمر على صوابك بتفي وعطفي.

0: دخلت عليك وجئت إليك، أتعرفني من أنا؟ أنا واحد ميت من زمان، ميت من زمان، ولا شيء عندي سوى ركعتين أصليهما خاشعا أقصد الله عند ضريح الإمام الحسين. هنالك تأخذني رجفة من ضياء، وأشعر أن الإمام يمد يديه إلينا ويخرج من شيبه شعرة خضبتها الدماء. ويرفعها لنا فتضيء السماء، فأدرك أن الرجولة أكبر من كلمات البكاء، ولا شيء أكبر من كربلاء، وأنك تستقرئ الكون فيها وتجمع من دره ما تشاء، وتصغر فيك المعاني جميعا، وأصغر فيها وأحسبني نقطة دون سطر تعوم بماء العدم. فيا سيد النسف والجرح، يا ألما مستفيقا تماما، ويا ركن بيت الشهادة والعز حين الجميع على الذل صوما أتم، أنا عارف أن جرحك يا سيدي أبلغ القوم في نزهات الكلام وفي غمرات السكوت وفي طلة اللفظ وهو يحاول أن يحتوي نفسه، وفي ساعة لا يعبر عنها سواه، وأنك تنزف عمدا وليس دماؤك تنوي الركود، دم راكد لا تثير رؤاه، يمد السلاطين من فوقه كل عرش، وينسى الضحايا ويصبح بقعة لون بليد، نسته الدروب وتاهت خطاه، وفيك دم باسط كفه بالوعيد، كتنين أسطورة لم ينم، تلاقف في دربه ضده، يطوف كوابيسهم غصة وحده، لأنك من قبل طفك شخص شهيد. أنا مدرك كل هذا، لهذا أتيتك صفرا، أتيتك لا شيء عندي، نزعت جميعي ولم يبق إلا سؤال وحيد، لماذا تخيرت أرض العراق؟ لماذا تخيرت أرض العراق؟ أو اختارها الرب لك وكانت جهات البلاد جميعا إليك؟ فإن كنت أنت تخيرت أمشاءها الله لا فرق عندي، ففي الحالتين هنالك حتف أكيد، وإن كان للموت من لغة فماذا يترجم لفظ العراق بها يا ترى؟ أتحمل أنفاسه من صفات الشهادة سرا يرتب أمواج نهرين فيها جرى ما جرى من دماء الورى، وتربته تكتم السر من أول القتل في عهد هابيل حتى زمان الرصاص؟ يا حياة علينا تمر كأن السنين قصاص، وليس لنا في لقاء ملائكة الموت بالقتل أو بالقتال هنا من مناص. أسر بهذا التراب القديم تراءى إلى السيف حتى تحفز، لملم كل الذنوب وثم تعدى عليك. عجيب لدي وأنت البهي بأن يخلع الموت منه الحياء ويجلس في وجه شمر لديك. وإني أظن بأن الممات ضرير لدينا يمد يديه إلى ما يشاء ويحسبه رزقه، وقد يبتغي أن يغير وجهته، غير أن الطريق الذي أمسكت فيه كفاه سهل عليه، فصار يدور علينا ويحسبنا غيرنا فهل عرف الناس موتا كهذا الغبي لدينا؟ وتقبله مثلما يقبل الأنبياء تصرف أعراب جهل، ويبتسمون كأن النبوة تعني الأبوة. تقبله هكذا دون ترتيب هندامه أو كلامه، وتبسط علمك في جهله، وتشرح شرح المعلم. يا موت، هذا العراق نبي الأراضي، فكف عن العمي في أهله. وحتى كأن العراق وقد جئته قال لك: أنا الشاخص الكوني، أنبتني السر، نخيلي تواريخ الذين به مروا، وتبصرني كالبئر لو نفد القطر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر، كأن يدا للغيم من فوق هامتي تخط بضوء الماء نص روايتي، شجاع وأهلي درع صدري ورايتي، وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. أنا الصرخة السمراء قد حل وقتها، بباحة صدر للمجرات صوتها، ثباتا بها مذ كانت الحرب كنتها، تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول: أمات الموت أم ذعر الذعر؟
1: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.

والماء في شفة الفرات ينم عن صفين يجتمعان، من أول التاريخ يلتقيان جيشان، ذا ملح أجاج وآخر عذب فرات. لا شك أنك صاحب الملح الأجاج فأنت مر، والحق حنظل يا حسين. جيشان، جيش أنت فيه وفيه للجوعى وللأيتام والفقراء والتوراة والإنجيل والقرآن والرفض المدمى من دما هابيل والعرق الزكي على جبين المتعبين من السنين ومن تراث الحاكمين وما تراكم من يقين وانتهاء الصبر عند الحر والمحراب يسأل عن صلاة الليل والقهر المعشش في عيون اللاهثين بلا مكان. جيش برايته يفوح العنفوان. ويهيم بينكم الغبار وأشم ثأرا راكبا فوق الوجوه، نفس الوجوه يقودها قابيل يتبعه المقاول والمتاجر والمداهن والمخاتل، والذي تتبارك الأحزاب بين يديه هجرتها على اللنجات في عرض الخليج. ومن تعود أن يرى في الحق عاصمة الضجيج، ومن يبيع على العقول مبرهنات تدعي أن الحقيقة ليس ينقصها شهيد، فلما الخروج؟ تسعيرة التجار من أجل السكوت ذل وقوت، وغراب قابيل ليطمطم عورة الأحزاب عن عين الصغار، فلما القتال إن كان يؤخذ ما تريد بلا قتال؟ لا شيء بعد حكومة الدولار يعرف بالمحال، لا صلح طبعا، إنما إن شئت تنزع ما نشاء من الخصال. انزع سلاحك أولا، وانزع حسينك عنك، وانزع عنك صفنات العيال. مستضعفين الأرض دعهم، واطفئ الغضب المؤجل في عيونك. لا تنقهر من أجل غيرك، لا شيء يقتل مثل قهر لا يقال. وإذا قبلت فذاك ليس تخاذلا، بل سمه محض انتقال، فالناس من حال لحال.

تلك النصيحة يا حسين، تلك النصيحة يا حسين، وأنت تسمع ثم تسمع ثم تسمع، ثم يسمعني الفرات أجبت كيف السائل، جمعت كل الرفض ثم مزجته في مقلتيك فصرت لا، حتى تسامى خلف رفضك روح، رفض يرتله هناك ضريح، وتوكأت عيناي هشت وهمها ورأتك حين المعجزات تفوح، وتنفست بالكاد بعض عبارة لما استقر بنورك التصريح، ودفعتني أمشي إليك مصرحا لغتي تكبلني وأنت فسيح. جوع أنا والسنبلات براعم في حضن نورك، والوصول جموح، حقل من الأضواء ينبت دهشة، يعلو الذهول هنا وكدت أصيح، كلي تجزأ في الدخول وأغلقت شفتاي باب اللفظ كيف أبوح، ودخلت حضرتك البهية صامتا إذ أنت الشاهد المذبوح.

من قصيدة حكاية عين، كلمات أداء الشاعر مسار رياض.

ومن سفه على الناس شتم، ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خاف

أصبحنا فقد أصبح على الله ساخطا، ومن أصبح يشكو مصيبة أن نزلت به فقد أصبح

ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه، وليس بحكيم من رضي بثناء الجاه.

وبالإفضال تعظم الأقدار، وبصالح الأخلاق تزكو الأعمال، وبالتواضع

إله يقهر المنى وبالحلم عن السفيه يكثر الأنصار علي وبالرفق والتؤدة تستحق اسم الكرام وبترك ما لا يعنيك يتم لك الفضل أول عوض الحليم.

وطن والفقر في الوطن هربا. قرنت الحكمة بالعصمة وقرنت الهيبة بالخيبة وقرن الحياء بالحرمان وقرن الاجتهاد بالوجدان. القلب مصحف البصار الخلاف يهدم الرأي إذا قل الخطاب كثر الصواب إذا ازدحم الجواب خفي الصواب وإذا كثرت المقدرة قلت الشهوة وإذا فسد الزمان ساد اللئام وإذا استولى اللئام اضطهد الكرام. آلة الرياسة سعة الصدر والكرم أعطف من الرحم والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا.

ظفر الإثم به، وما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعاف، ولكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. ما استودع الله سبحانه امرأ عقلا إلا استنقذه به يوما، الحجر الغصيب في الدار رهن على

يطلب العزة بغير حق يذال، ومن يطلب الهداية من غير أهلها يضل، ومن عاند الحق لزمه الوأهل، ومن استدام الهم غلب عليه الحزن، ومن صارع الحق صرع، ومن

وعوضك ممن غدار، والاستشارة عين الهداية، والخيرة في ترك الطيرة، والأيام تفيد التجارب، والشفيع جناح الطالب.

والجزع من أعوان الزمان. الحيلة أبلغ من الوسيلة،

ومن أفضل المكارم التنفيس عن المكروب وإقراء الضيوف ومن أفضل

اعجبوا لهذا الإنسان، ينظر بشاحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس

الغيظ وإن أسعده رضاه نسي التحفظ وإن غاله الخوف شغله الحذر وإن اتسع

وإن جددت له نعمة أخذته العزة، وإن أفاد مالا أطغاه الغناء، وإن عضته

حرص ومن كثر حلمه نبيل ومن تفكر في آلاء الله سبحانه وفق ومن فكر في ذات الله سبحانه تزندق ومن عير بشيء بلي به ومن أكثر من شيء عرف به ومن أعجب بنفسه سخر به ومن استنصح الله حاز التوفيق ومن أطاع التواني ضيع الحقوق.

مما لا يمكن استدراكه، وترك ما أمكن مما تحمد عواقبه، ومن كثر مزاحه استخف به، ومن كثر ضحكه ذهبت هيبته، ومن قصر بالعمل ابتلي بالهم.

مفتاح البؤس، وبالعجز والكسل تولدت الفاقة ونتجت الهلكة. فسد حسب من ليس له أدب، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن وضعته دناءة أدبه لم يرفعه شرف نسبه، ومن فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب آبائه. من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء الظن به، ومن كتم سره كانت الخيرة بيده. وكل حديث جاوز اثنين فشاء، وكل مقتصر عليه كاف، وأفضل الفعال صيانة العرض بالمال. ليس من جالس الجاهل بذي معقول، ومن أمسك عن فضول المقال شهدت بعقله الرجال. ومن جالس الجاهل فليستعد للقيل والقال. أيها الناس، لو أن الموت يشترى لاشتراه من أهل الدنيا الكريم الأبلج.

تجري الأنفس عن مدرجة أهل التفريط، وفطنة الفهم للمواعظ مما يدعو النفس إلى الحذر.

من عقلك ما أوضح لك سبيل غيك من رشدك، وكفاك من أمر الدين أن تعرف ما لا يسع.

وعليك لأخيك المؤمن مثل الذي لك علي. ولقد خاطر بنفسه من استغنى برأيه. ليس النجاح مع الأخف الأعجل، والتدبر قبل العمل يؤمنك من الندم، وإضاعة الفرصة

ومناقشة العلماء تنتج فوائدهم وتكسب فضائلهم. من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء، والهوى عدو العقل، ومن أمسك عن الفضول عدلت رأيه العقول. من ملك شهوته كملت مروءته وحسنت عاقبته، ومن كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته، ومن حصن شهوته فقد صان قدره، ومن أمسك لسانه أمنه قومه ونال حاجته. من قضى حق من لا يقضي حقه فقد عبد، ومن يعطي باليد القصيرة يعطى باليد

توضح لك السرائر الكامنة، من لا نعوده كثفت أغصانه، ومن حسنت عشرته كثر إخوانه، ومن استطال على الإخوان لم يخلص له، ومن عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار والهيبة، ومن تعروى عن الورع ادرع جلباب العار. عز المؤمن غناه عن الناس، والعفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغناء، والصبر زينة البلوى، والتواضع زينة الحسب، والفصاحة زينة

والخشوع زينة الصلاة، وترك ما لا يعنيه زينة الورع، وأشرف الغناء ترك المنى، والغنى الأكبر اليأس عما

فقد الأحبة غربة والمودة قرابة مستفادة ووصول معدم خير من جاف مكثر ووجه مستبشر خير من قطوب موسر والرد الجميل خير من الم

ومن أطلق طرفه كثر أسفه، ومن غلب شهوته ظهر عقله، ومن ضاق خلقه مله أهله. وفي سعة الأخلاق

طلب شيئا ناله أو بعضا، ومن نال استطال، ومن عقل استقال. وقد أوجب الدهر شكره على من نال سؤلا، وقلما ينصفك لسان في نشر قبيح أو

حر القصد خفت عليه المؤون وفي خلاف النفس رشدك. من عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد ومن استصلح

بعد ومن أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا بالكفاف ومن قنعت نفسه أعانته على النزاهة والعفاف ومن كرمت نفسه استهان بالبذل والإسعاف ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني ولو لم يرغب الله سبحانه في طاعته لوجب أن يطاعه رجاء رحمته ولو لم يتوعد الله سبحانه على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه ولو لم ينهى الله سبحانه عن محارمه لوجب أن يجتنبها العاقل لا يغش العاقل من استنصحه.

العجب ممن يخاف العقاب فلا يكف ويرجو الثواب ولا يتوب. بينكم وبين الموعظة حجاب من الغروة، وعمل الفكر يورث نورا. قطع العلم عذر المتعللين، وإن الغفلة ظلمة والجهالة ضلالة، والسعيد من وعظ بغيره. ليس مع قطيعة الرحم نماء، ولا مع الفجور غناء. العافية عشرة

في ترك مجالسة السفهاء. رأس العلم الرفق وآفته الخرق، ومن كنوز الإيمان الصبر على المصائب، ومن العصمة تعذر المعاصي. كثرة الزيارة تورث الملالة، والطمأنينة قبل الخبرة ضد الحزم. عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله، لا تؤيس مذنبا فكم من عاكف على

وإفشاء السلام. احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع، كفى بالقناعة ملكا وبالشر هلكا وبحسن الخلق نعيما. النفاق من أثافيه الذل، الطامع أبدا في وثاق الذل. من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصار، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن تفكر اعتبار، ومن اعتبر اعتزل، ومن اعتزل سلم، ومن ترك الشهوات كان حرا، ومن ترك الحسد كانت له المحبة عند الناس. ألا ومن أسرع في المسير أدركه المقيل. عيبك مستور ما أسعدك جدك، واستر عورة أخيك لما تعلمه فيك، واغتفر زلة صديقك ليوم يركبك عدوك. وإياك والخديعة، فإنها من خلق اللئام، ولا ترغب في من زهد في

من أحدثت رؤيته ثقة به وأهدت إليك غيبته طمأنينة إليه.

نفسا، من خاف ربه كفى ظلما، ومن لم يرع في كلامه أظهر هجرا، ومن لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة البهيمة. ما صغر المصيبة مع عظم الفاقة.

وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب، وعند تصحيح الضمائر تبدو الكبائر، وتصفية العمل أشد من العمل.

وبالقصد في الغنى والفقر، وبالعدل على الصديق والعدو، وبالعمل في النشاط والكسل،

وتعقبكم الحسرات على ما أوهمتم أنفسكم. طوبى لمن أخلص لله علمه وعمله وبغضه وحبه.

حتى يكونا زاهدا ولن يكونا زاهدا حتى يكونا حازما ولن يكونا حازما حتى يكونا عاقلا وما العاقل

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.